جبل لبنان.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: يا حبيبي.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

إنسان يتيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا يهمك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل لا

0: بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك. بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
3: حظك على الهواء.
4: الشمس تترسخ ببرج السرطان المائي لتغمرنا بفيض من الدفء العاطفي وحب الحماية، وفي المقابل يسبح القمر في الدرجات الأخيرة والعميقة جداً من برج العقرب. بهذا الموقع يمنحنا اليوم طاقة قوية لحسم المسائل المعلقة وكشف الأسرار وإتمام التحولات النفسية الكبرى قبل انتقال القمر إلى فيض القوس. ومع تألق الزهرة في قلب الأسد وتقدم المريخ على أعتاب الجوزاء، نعيش يوماً يدمج بين الشجاعة والحدس الحاد. دعونا نستمع لما تحمله النجوم لكل برج. برج الحمل. بوجود زحل ونبتون في برجك تستمر في صياغة خطواتك الكبرى بثبات، واليوم بوجود القمر في الأنفاس الأخيرة من برج العقرب في بيتك الثامن، يتجه تركيزك بالكامل نحو حسم ملف مالي معلق أو شراكة عميقة. حدسك في أعلى درجاته، ثق بصوتك الداخلي وتخلص من الأعباء النفسية التي لم تعد تخدمك.
5: برج الثور. المريخ يتقدم في برجك ليمنحك طاقة إنجاز جبارة في خطوتك الأخيرة، واليوم يقع القمر في الدرجة الأخيرة من البرج المواجه لك العقرب، مما يضع شراكاتك وعلاقاتك الثنائية تحت اختبار الحسم أو المصالحة العميقة. استخدم صبرك المعهود لتقريب وجهات النظر وبناء أسس متينة. برج الجوزاء. بينما يستعد المريخ لزيارة برجك قريباً، يتواجد القمر اليوم في أواخر العقرب في بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة. تجد نفسك مدفوعاً لإنهاء المهام المعقدة والمتراكمة دفعة واحدة ووضع حد للفوضى. نظم جدولك اليومي وأعطي جسدك حقه من الرعاية والدلال ليظل نشاطك متقداً.
6: برج السرطان. الشمس تتقدم في برجكم لتمنحكم طاقة الحياة والقبول، مدعومة باقتران الحكمة بين عطارد والمشتري في برجكم. واليوم يدعمكم القمر في أواخر العقرب ليفتح أمامكم ذروة الحظوظ العاطفية والإبداعية. كاريزمتكم تخطف الأنظار، انطلقوا لتحقيق طموحاتكم فالسماء تصفق لكم. برج الأسد. كوكب الجمال الزهرة تتقدم بثقة في برجك، مما يمنحك هالة من الجاذبية والسحر الشخصي الأخاذ. ورغم هذا التألق الخارجي، فإن القمر في أواخر العقرب يوجه بوصلتك اليوم نحو الداخل. رتب شؤونك العائلية والمنزلية، واجعل من بيتك واحة دافئة لتجديد طاقتك الروحية.
7: برج العذراء.
5: اليوم يبتسم لك الفلك عبر بيتك الثالث، حيث يستقر القمر في العقرب الصديق لينشط اتصالاتك ونقاشاتك بشكل حاسم. كلماتك اليوم مغلفة بالعمق وقوة الإقناع، استخدم هذا الذكاء العاطفي لحسم اتفاق معلق أو تقوية رابطة مهمة. برج الميزان، يتواجد القمر اليوم في بيتك الثاني، بيت المال والقيم الشخصية. الأجواء الفلكية تشجعك اليوم على حسم قرار مالي هام أو مراجعة ميزانيتك بروح واقعية ونفاذ بصيرة. كوكب الزهرة في الأسد يدعم خططك الاجتماعية وأمنياتك الكبرى. تقدم بثقة، فالتوازن حليفك اليوم. برج العقرب، القمر يسبح في برجكم متناغماً في تثليث مائي ساحر مع الشمس في السرطان. هذا الموقع يمنحكم حضوراً طاغياً لا يمكن تجاهله وقدرة على قيادة محيطكم. يوم مثالي لحسم القرارات المصيرية والتعبير عن مشاعركم العميقة بكل كبرياء. برج القوس، اليوم بوجود القمر في أواخر العقرب في بيتك الثاني عشر، يطالبك الفلك بأخذ خطوة إلى الوراء والابتعاد عن الصخب والضجيج. استخدم هذا الوقت للتأمل وترتيب أوراقك في صمت، فالقمر يستعد للانتقال لبرجك قريباً ليمنحك انطلاقة كبرى ومشرقة. برج الجدي، تسلط الكواكب الضوء اليوم على أهدافك الاجتماعية وطموحاتك الكبرى، فالقمر في أواخر العقرب يضيء بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء والخطط المستقبلية. يوم ممتاز لحسم عمل جماعي أو تلقي دعم حقيقي وغير متوقع من صديق مخلص يثق برؤيتك. أمنية قديمة قد تقترب من التحقق اليوم. برج الدلو، تراجع بلوتو في برجك يحثك على مراجعة قوتك الداخلية، بينما تتجه الأنظار إليك اليوم في أعلى نقطة من خريطتك الفلكية، حيث يضيء القمر بيت المهنة والسمعة العامة. ستحظى بتقدير كبير نتيجة عمق رؤيتك وإخلاصك. أظهر مهنيتك وجدارتك العالية بثقة واعتزاز أمام المسؤولين.
7: برج الحوت، تعيش أجمل الأوقات باقتران القمر في العقرب مع الشمس في السرطان في تثليث مائي بديع يضيء بيتك التاسع، بيت السفر، التعليم العالي والتوسع الفكري. تشعر بتفاؤل متجدد، حدسك اليوم هو مرشدك الأصدق نحو النجاح.
3: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.

0: معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: خالد الهبر
3: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
3: يا عشر الحمراء
2: السبت 27 حزيران عام تباع البطاقات عبر موقع احجز.com
3: فيني

0: ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: وينك
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
6: تقفز
5: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
6: تزقزق ما صبت شي
5: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
6: إنه أنا بحسها كوميدية
5: لولو أكتر اجتماعية
6: سياسية اجتماعية
7: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز البطاقات بمكتبة أنطوان

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 26 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للحادي عشر من شهر محرم 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10، وبون ويك اند سلف. عنا اشياء كتير راصدينا انا وياكن، انتو ابتداء من هاللحظة، وفي ناس بلشوا من امبارح بعد الظهر والمساء، وبعد انتهاء الفترة مبارح بلشوا يبعثوا رسائل صوتية ومكتوبة 03-444-037، رسائل على الواتساب مكتوبة أو مقروءة. من محبتكن والمواضيع اللي بتحبوا انه نتداول فيها. خيكن جوني الصديق اعدادا تقديما واخراجا بحييكن اليوم رغم العطلة الرسمية، موجودين رح نتابع كل قضايا الوطن ونسأل بعضنا نحن وياكم. مثلاً يعني في سؤال بينطرح، الدولة اللبنانية نشرت بالجريدة الرسمية زودة على المواد الاستهلاكية والغذائية بين 1-3%، شو رأيكم؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم بهالموضوع وإشياء تانية كتير رح نحكيها. الله ينجينا من هالشبيب الزعران اللي مبارح قال احتفلوا بإلغاء الامتحانات الرسمية. في صور ببعض الصحف منهم صحيفة النهار بالصفحة 2، يعني شي بيقرف مناظرهم. إذا هذا جيل المستقبل، الجيل زد أو زي، يعين هيئة ربنا رايحة عن وجوههم. بس أنا عارف تمام أن أولادكم الأوادم اللي ببيوتهم واللي عم يدرسوا والقبضيات بمدارسهم، مش هني، مش هيدول اللي تظهروا بالشوارع، ومش هني اللي بيكسروا المدارس عند التخرج، ومش هني اللي بيقوموا بكل هالأعمال الزعرنة. الله يخلي لكم ولادكم الأوادم، والله لا يوفي اللي قللوا تربية لهالزعران اللي كانوا قال عم شباب وبنات، يعني في عم يتظاهروا هيك ابتهاجا انه التغت الشهادة. اتفه عليكم وعلى المستقبل تبعنا الأسود عن طريق أجيال تنمو، وهيئة ربنا رايحة عن وجهة مثل أجيالكم يلي كنتوا بالشوارع مبارح. ما رح نضيع وقت، عنا أشياء كتيرة. عنا نداء من السوليمار اليوم، المنتجع السياحي، وأخيرا انضمت السوليمار للسمايا. ونداء من رجل الأعمال جورج بيروتي صديقنا اللي دايما منلتقي فيه، إلى رئيس بلدية زو مكايل الياس بعينه انه رحمنا، يعني لانه غلى البلدية 3 مرات زيادة. على كل نداء بنسمعه كمان ضمن الفترة، اضافة لكتير كتير كتير من اصواتكم وصوتي العالي انا وياكم من جبل لبنان. بدون تأخير، يعني مش رح تقدينا الفترة قد ما في مواد كتير ورصد، رح نبلش مع اغنية من الزمن الجميل، الصديق المطرب اللبناني غاز فرح، Love is free for all. حلو، كل شي free حلو. هيدي ضحكة شريرة.

for free. Yeah. Love me. That's it.

0: غاز فرح غسان غاز اشتقنا لك. خبرنا برسالة صوتية تنين بلكي أو اليوم وين عم تغني؟ بعدك بالجميزة؟ بأحد النوادي والمطاعم؟ يلا الله يوفقك بمسيرتك غاز فرح. Love is free for all. صوتك عالي جبل لبنان. نبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. بول موريا. صوتك عالي جبل لبنان. على 03-444-037 بارح جورج بعت لنا رسالة بعد انتهاء الفترة، يعني كانت صارت 10:15. خلينا نسمع، مطولة للرسالة يا جورج، بس خلينا نشوف شو المضمون والمحتوى. نسمع.
1: صباح الخير استاذ جوني، ان شاء الله تكون بخير ويبقى صوتك عالي اكثر واكثر، لانه صوتك هو صوتنا كلنا. استاذ جوني انا ما بدي اخذ كثير من وقتك، بدي خبرك انه كنا بجلسة هيك، جلسة زملاء، نحن اساتذة جامعيين، كنا عم نتداول بشؤون الدولة اللبنانية والأوضاع المالية وهيك، فخطرت فكرة بخلال الحديث انه ليش ما هالدولة من اللي هي هلأ بأمس الحاجة للمال، بدل ما تفرض هالضرائب على الناس مثل الشيء اللي صار امبارح، هالضريبة بين 1-3%، بدل ما تفرض هالضرائب هاي، ليش ما بتعمل جباية مثلا على مخالفات البناء، سواء كان المخالفات البحرية أو النهرية أو العادية. في كتير ناس عندها مخالفات، لكن بما أنه التسوية بدلها مرتفع كتير، مشان هيك الناس ما عم بتروح تعمل التسوية، فيخفضوا 20%-30%. كل الشركات الكبرى وكل الدول بالعالم بفترات معينة بتعمل هالتخفيضات هاي، وبيصير في إقبال على التسويات وبتدخل الأموال للخزينة. مثلا بالعقارية، أنا بعرف كتير ناس وأنا واحد منهم، في بدك تسجل مثلا قطعة أرض بتكلفك 10,000 دولار، بما أنه المبلغ كتير قوي بهالأيام هاي، فالناس تحجم ما بتروح بتسجل، فعمل لها تخفيض 20%-25%، بتعمل لها إغراء لتغذي خزينة الدولة. ما بعرف، يمكن النايب الدكتور فريد بستاني هو كتير عم بيهتم بهالأمور هاي، صوته كمان مثل صوتكم مرتفع وعالي وواصل. النايب إبراهيم كنعان كمان بيسوى يعني ينعمل شيء بهالخصوص، ودايما انت مشكور، ويعني وان شاء الله صوتك بيعلى أكتر وأكتر وأكتر، حتى لو كانوا المسؤولين طرشين. شكرا لك ويسعد صباحك.

تحية لك مستمعنا الكريم، وتحية للجسم التعليمي بوطننا لبنان. أكيد نحن صوتكم العالي، وأكيد رسالتك رح توصل للنائب فريد بستاني بطبيعة الحال، وللنائب الأستاذ إبراهيم كنعان، وعم نتابع نحن وياكم كل القضايا. بس بدي أقول لك هوني إنه الدولة عم تجبي من الأملاك البحرية مليارات. تسألني لألي، ما أنا موجود بالسمايا وبعرف شو عم بيصير بالسمايا وبالسوليمار وبكل لبنان. عم تاخد أملاك بحرية بالمليارات، مليارات المليارات بلشت تجبيهم. عم تجبي الدولة، بس هي كمان يمكن بحاجة لأموال أكتر. على كل، إذا بحب النائب إبراهيم كنعان والنائب البروفيسور فريد البستاني اللي عم نتابع نحن وياهم شؤون وشجون وطننا لبنان، إنه يعطونا تسجيلات صوتية أو اتصال بهالموضوع، هني مع كمان أو ضد رفع أو فرض رسوم بين 1-3% على كل المستلزمات الاستهلاكية. نحن على السمع ومنسمعكم أصواتنا العالية من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

ونبقى مع أخبار النائب البروفيسور فريد البستاني اللي رح التقيه قريبا جدا جدا جدا على الصعيد الشخصي. اشتقنا له وأنا اشتقت أنه نتداول حتى face to face وجها لوجه بكل الأمور وقضايا الوطن والمواطنين والمودعين وقضية الرسم بين 1-3% اللي فرض بالجريدة الرسمية. بدي شوف شو الوضع وأكيد بخبركم الله راد بوقت قريب جدا. على صفحة النائب البروفيسور فريد البستاني مبارح النائب فريد البستاني قام بزيارة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لبحث عدد من الملفات الإنمائية الملحة التي تهم أبناء الشوف، وطالب النائب البستاني باستكمال أعمال تزفيت وتأهيل الطرقات الأساسية لاسيما بوادي الست ووادي بن حلاي ودير القمر والنعمة، أسوة بما يحصل اليوم ببلدة البيري بالشوف اللي عم بيتابع تزفيت وصيانة طرقاتها الداخلية. النائب البروفيسور فريد البستاني هالشيء له علاقة كتير مباشرة مع السلام العامة وحركة المواطنين. وطالب النائب البستاني بشق طريق يربط بين معاصر بيت الدين ومستشفى دير القمر الحكومي لتسهيل وصول المرضى وسيارات الإسعاف. وأكد النائب البروفيسور فريد البستاني ضرورة تعزيز خدمات النقل العام بين قرى الجبل والمناطق الساحلية لتخفيف كلفة التنقل عن الطلاب والموظفين والعائلات، إضافة إلى الإسراع في صيانة وإعادة تأهيل شبكة الإنارة على الطريق الممتدة من ملتقى النهرين إلى دير القمر، واللي كان ساهم النائب البروفيسور فريد البستاني بمبادرة كريمة ومشكورة بإنشائها سنة 2018 بعد ما تعرضت للتخريب والسرقة. سنواصل متابعة هذه الملفات حتى تنفيذها لما فيه مصلحة أهلنا في الشوف، وأثمن تجاوب الوزير فايز رسامني واستعداده لمتابعة هذه المطالب والعمل على تنفيذها ضمن الإمكانات المتاحة. الله ياخد بيدكم وزير الأشغال الأستاذ رسامني، يعطيك ألف عافية أنت وفريق عملك. بنعرف تماما أنه لا يألو جهدا بخدمة الشوف وبخدمة كل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، عندنا ملفات كتيرة بدنا نضل نبحثها وبدنا نضل نعلي الصوت نحن وياك من إزاعة جبل لبنان، صوت الأحرار اللبنانيين. كل لبناني حر ونظيف وعم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان بمكافحة الفساد، مكافحة الفاسدين والفساد بوطننا لبنان. إلى اللقاء على الخير، وإلى اللقاء قريبا جدا جدا. النائب البروفيسور فريد البستاني. بون ويك إند سلف من مستمعي جبل لبنان المحبين والمتابعين عبر إذاعتنا لعملك الوطني. صوتك عالي جبل لبنان. الأمن العام وقف العمل بجوازات 2003 اعتبارا من تشرين الأول. المديرية العامة للأمن العام أعلنت واعتبارا من تاريخ محدد سيصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية نموذج 2003 على جيم غير البيومترية لأرقامها والتسلسلية بتبلش بعبارة RL عند دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية. هالإجراء بضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي وعدم قبول الكثير من الدول لهذه الجوازات غير البيومترية لإنجاز إجراءات الدخول أو العبور، يعني هذا شيء تسهيل للأشخاص اللي عندهم جوازات قديمة غير بيومترية. في معايير دولية مصلحة ومنظمة الطيران المدني الدولي ICAO، لذلك تدعو المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين اللبنانيين حاملي جوازات السفر نموذج 2003 المبادرة بالتقدم من الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة للأمن العام لاستبدالها بجوازات سفر لبنانية بيومترية جديدة، وفيكم تطلبوا جواز السفر 10 سنين تفادياً لأي تأخير أو عوائق قد تواجههم أثناء السفر.
كما وتعلم المديرية العامة للأمن العام أنه اعتبارا من تاريخ 1/10/2026 يتوقف العمل داخل البلاد بجوازات السفر اللبنانية نموذج 2003 ويمنع من مغادرة الأراضي اللبنانية بموجبها. يعني إذا رحتوا معكم 2003 بيردوكم على المطار صراحة، يعني أكيد سمعونا منيح والحاضر يعلم الغيب. أكيد للاستفسار أو المزيد من المعلومات مركز خدمة المواطنين كول سنتر بالأمن العام 1717 رقم رباعي 1717، وفيكم كمان تزوروا www.general-security.gov.lb كمان للاستفسار والسؤال. تحية للأمن العام اللبناني، مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، إذن برسم اللبنانيين. نموذج 2003 غير البيومتري ابتداء من 1/10/2026 يتوقف العمل به. على صعيد آخر، استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير السفير المصري في لبنان السيد علاء موسى، وتم البحث بتطورات المنطقة والوضع في لبنان. تحية لمصر العزيزة، وأكيد دايماً مصر عم تساعد الأمن العام اللبناني والشرعية اللبنانية بالتجهيز والتطوير والتدريب، تعاون مثمر جداً بين لبنان ومصر. الله يحمي الدول الصديقة ومنهم مصر، الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية ومنهم الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور للمستمعة لورا كفوري، عم تسألني وين فينا نجدد باسبوراتنا؟ بس ببيروت؟ لورا اتصلي على 1717 واسأليهم أكيد، وأكيد يعني مش إنه كل العالم بتتوجه على بيروت، بعتقد منش أكيد، ولكن بعتقد أنه توجهنا لمراكز الإقليمية بغزير ضيعة الحلوة أو بعبدة أو بالمناطق الثانية ممكن يستقبلوا الطلبات. على كل الجواب 1717 الرقم الرباعي للأمن العام اللبناني. ويسعد صباحك لورا كفوري، بون ويك أند. سلمينا على أختك الشهيدة من شهداء الأحياء لتفجير مرفق بيروت، أختها لورا كفوري فقدت نظرها بتفجير مرفق بيروت الظالم، ولن ننساكم. صوتك عالي جبل لبنان. برافو لجهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي، ضبطوا من خلال المداهمات كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية المهربة، المعسل المهرب والمزور واللي بيفتك بالصحة بزيادة. سجائر وتنباك وطني مهرب، سيجار مزور، نتيجة عمليات دهم نفذها جهاز مكافحة التهريب بالريجي بمنطقة عين بورضاي ببعلبك وبلدة علي النهري وجلالة في البقاع. جهود متواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة. بيان إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي أشار إلى أن عناصر مكافحة التهريب سطروا مخالفات ومحاضر ضبط وأحيلت كلها على القضاء المختص، وستواصل إدارة الرجي حملتها في مختلف المناطق اللبنانية لمكافحة وضبط المخالفات التبغية المهربة والمزورة وتسطير المحاضر بحق المخالفين. يعطيكم ألف عافية شباب وصبايا جهاز مكافحة التهريب بالريجي، تدريباتكم متخصصة أكيد ومحترفة لمكافحة التهريب. تحية للمهندس نصيف سقلاوي مدير عام ورئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي
الله يعطيكم العافية بخدمة وطنكم لبنان. إدارة لبنانية تعمل بخدمة وطننا لبنان ومدخول بملايين الدولارات سنوياً من الرجي للخزينة، بيساعد أكيد شرعيتنا اللبنانية على البقاء والاستمرار. صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان 70-220-888 للبقاء، الاستمرار، التطوير، تقوية الإرسال، مكافحة التشويش على موجاتنا، دعمكم مطلوب يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب، شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم رغم العطلة الرسمية. بون ويك اند يا أهل الدار. بون ويكند لألكن من كورال أويل لبنان، 100 سنة من العطاء. كورال أويل انترناشنال وكورال أويل لبنان، وبكورال أويل دعم لكل النشاطات الرياضية الثقافية البيئية وغيرها. كورال أويل لبنان وفنان لبناني اسمه شربل الخوري. خلينا نسمع، وانتو فيكن تزوروا اكيد صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. نسمع سوا شربل الخوري عم بيخبرنا عن الفن وعن الدعم من كورا أويل لإله.
6: انا اسمي
0: شربل
6: الخوري، عمري 18 سنة، بحب ارسم، بحب اللون، بحب اعمل ديسكفري تبع الرسم وال هيك شيء ارتستيك. وصار لي 5 سنين برسوم وبشتغل ازنا ارتست ان اسيستنت بروفيسور بالاس ليبانيز ارتستيم سوسايتي. جام ديسيني لا ناتور دي شوز رياليستيك هيستوريان تراديسيونيل كي في دوني اكسبيراسيون دون جينيراسيون كي دواف كومبران سور لار تراديسيونيل كوم لار سيفيليزاسيون اوروبيان او لار ليبانيز لار موين دوريان. هلا انا حطولي بكرياتيف كول. كرياتيف كول از ان انتربرينور شيب باي الين كرام، وير ات واز اوسو ديسكرايب ان ذا فيرست انتربرينور شيب ان ذا ام ان اي اوف ميدل ايست اند نورث افريكا And when I was in, put in here, hired in here, they told me, you know, find your creativity on how to paint and how to find your own vision of arts. So we put many type of arts, like painting, sculpture, anything was related to art, to show to everyone, whoever who you are, like autistic, normal persons, people who has symptoms and syndromes, have inside of them something different than other people. مثل أنا مثلا عملت هذا لوحة اليوم. الاسم هذا الرسمة اسمه The Art of Femininity. It describes that all women, every woman, whatever, young, old, and teenagers, adults, are all the same femininity, females. And I drew a description to see that they have a talent, they have a beauty in them, not just and a strength inside of their soul, not just outside. هذه اللوحة بتقول إنه الأسود لأنه هي بالمونت بكل اللي نحن عايشين إنه ما في شيء حلو كله أسود يعني مثل هيك شيء darkness شيء مش not very special حتى هي the female the woman the faceless woman came in here and saw and she was a light to this world a light إذا بدكم تشتروا لوحات من هون بتوصلوا على كرياتيف كول وهنا بيحكوا معكم

0: الصوت التالي شربيل الخوري.
1: إذا شربل الخوري على صفحة كورال أويل لبنان، كورال أويل أبليكيشن وكورال أويل، في عندكم نشاطات كتيرة فيكن تتابعوها. يعطيهم ألف عافية وبون ويكند لكم من إدارة وموظفي وموظفات إدارة ومحطات كورال أويل المنتشرة بكل المناطق اللبنانية. كورال أويل داعمي للفن، للثقافة، للبيئة، وكمان حماس بالمونديال. ما تنسوا حماسة المونديال. زوروا كورال أويل على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لحتى تتابعوا الربح والحماس من خلال بهيدا المونديال. الكل رح يربح. مفاجآت ناطرتكن على أبليكيشن كورال أويل لويالتي. طوال فترة كأس العالم فيفا 2026 ابتداء من 28 حزيران بعد بكرة الأحد، والعاني والعاني مع كورال أويل ومع الحماس ومع الروح الرياضية. إذن كورال أويل لوياليتي أبليكيشن، خليكم جاهزين. وكورال أويل، كورال أويل دايما جاهزي بكل محطاتهم بكل الأراضي اللبنانية لخدمتكم 24-24 بخدمة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ميلاد بعت لي انه في سيارة انقلبت، تدهورت على مستديرة الحايك. قديش كانت سرعته؟ يعني الله أكبر يا وطن، شو عم بيصير معنا؟ شو عم بيصير بهالوطن؟ عاجي يتسير هلأ لبينما يجيبوا آلية ترفع على هالسيارة المقلوبة على مستديرة الحايك سن الفيل. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة وطننا لبنان، بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني. حلال رينتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات. بخدمتكن مواطنين سياح، أهلا وسهلا فيكن. بالداخل في عنا مناسبات كتيرة حلوة نحتاج فيها لسيارات، مواكب عرس، مواكب خطبة، أفراح، نجاح. حلال جروب، حلال رنتكار بخدمتكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الأستاذ إميل حلال مؤسس ومدير عام حلال رنتكار بتصرفكن مع فريق عمل متخصص. إيجار سيارات بينتهي بتملك السيارة من قبلكن. أسعار رائعة جدا وتفضيلية وتوصية لمستمعي إذاعة جبل لبنان. حلال رنتكار، حلال جروب من المنصورية لكل لبنان وبخدمة لبنان وسياحة لبنان. 03-166-711 و71-166-711. بون ويك أند لألكن. الأستاذ وخينا إميل حلال وفريق عمله لكل اللبنانيين عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كاهن جديد بخدمة المذبح، بخدمة الإيمان، وبخدمة الوطن والإنسانية. الكاهن الجديد بطرس الخوري بالرهبنة الكاثوليكية داعيكن للمشاركة بقداس إلهي يقام بكنيسة دير مار يوحنا الصايغ بالخنشارة بالمتن بكرة السبت 27 حزيران الساعة 10 صباحا. ومن بعدها يتقبل الكاهن الجديد بطرس الخوري التهاني بصالون الدير، صالون كنيسة دير مار يوحنا الصايغ بالخنشارة. مبروك والمجد لله بونا بطرس الخوري. الله يباركك بخدمة الإيمان والإنسانية وخدمة وطننا لبنان وخدمة الدول المجاورة كمان. خلينا نترقب وين بده يتم تشكيله للأبونا

الإنسان والإنسانية. صوتك عالي جبل لبنان. بعد بكرة الأحد 28 حزيران 2026 بيكون مرق 40 يوم على غياب كبيرنا، كبير عائلة الصديق ابن عمي سمير يوسف الصديق. الأيام عم تمرق بسرعة، مثل مبارح كنا عم نتلقى التعازي بكنيسة السيدة بالحدد بوفاته من قبل كل المحبين واللي عايشوا واللي اختبروا محبته لوطنه لبنان. ابن عمي سمير يوسف الصديق، سلم على الكل اللي سبقونا من آل الصديق وكل المحبين. بعد بكرة الأحد الساعة 6 بعد الظهر بكنيسة السيدة بحدد بيروت، أرملة الفقيد، بناته وأنسبائهم، منعزي حالنا ومنتعزى لما منقول المسيح قام حقا قام. ندعيكم للمشاركة إذا قدرتوا، أو صلوا لروحوا. إنسان طيب، إنسان آدمي بكل معنى الكلمة، سمير يوسف الصديق. خريستوس أنيستي، أليثوس أنيستي، المسيح قام حقا قام. يطول عمركم جميعا وتعيشوا تترحموا. صوتك عالي جبل لبنان. وبضيعنا اللبنانية مهرجانات، وفي عنا ما تنسوا أكيد في عنا مهرجان أعياد بيروت على وجه طنط الياس البحرية. كل هالصيفية هيدي رح نكون متفائلين بإذن الله، والله يبعث الخير لوطننا لبنان وينصر شرعيتنا اللبنانية لحتى تاخدنا على درب السلام ودرب الخير بإذن الله. من هالمنطلق مندعيكن لضيعة حلوة كتير، ريفون ونشاطات حلوة كتير. ابتداء من بكرة السبت 27 حزيران 2026 وكل سبت ريفون فارمرز ماركت، سوق بريفون للمنتجات البلدية، الخبز، العسل، زيت الزيتون، المعجنات، صابون بلدي، كل المنتجات البلدية ناطرتكن. فارمرز ماركت بريفون بدعوة من أوربن فارمرز وبلدية ريفون. تحية للمنظمين، لاقونا على ريفون ابتداء من بكرة السبت الساعة 9 الصبح لساعات بعد الظهر. وفي عنا الأسبوع المقبل كمان ريفون باي بايك على البسيكلتات، رايد ثرو ريفون كسروان بثلاثة تموز. لحجز دراجاتكن النارية وتسجيل أسماءكن فيكن تتصلوا على 03-376-898. أجار البيسيكلات $5، وإذا عائلة مؤلفة من 4 أشخاص لمدة 45 دقيقة أجار البيسيكلات للعائلة 4 أشخاص $10. وإذا عندكن بيسيكلتاتكن جيبون على اسطوح سياراتكن، وأهلا وسهلا فيكن بريفون كسروان، ريفون بايك. تحية لبلدية ريفون والقيمين على هالمهرجانات الحلوة، ونائب رئيس بلدية ريفون المحامي الصديق اللي بنوجه له تحية ودائما بيسمعنا وبنعتبره جزء من إذاعة جبل لبنان. ماتر رشاد مدور، يسعد صباحك وصباح أهلنا بريفون. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك المزيد والمزيد. مخالفات، شاري التاكسي على التابلو وفيشني. عمر الرحباني أطلق أغنيته الجديدة وبيهديكم إياها عبر إذاعة جبل لبنان وغيرها وغيرها من الموضوع.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
3: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
1: بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كتاب جديد بعنوان بشير الجميل تاريخ في رجل للزميل جورج حايك. تاريخ في رجل يتضمن سيرة مؤسس القوات اللبنانية بدءا من طفولته مرورا بمسيرته العسكرية ثم انتخابه رئيسا للجمهورية وصولا إلى استشهاده. يرتكز الكتاب على شهادات رفاق عايش بشير الجميل ويتضمن تفاصيل ومعلومات ومحاضر تثير الفضول وتسلط الضوء على محطات مفصلية في حياته ومسيرته. إعداد وتأليف الزميل جورج الحايك. على الراغبين بحجز نسخهم الاتصال بجورج حايك 03-244-231. زميلنا الصحافي جورج حايك يعطيك ألف عافية بمسيرتك الصحفية ومبروك كتابك الجديد بشير الجميل تاريخ في رجل. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع سوا أنا وياكم أغنية جديدة بصوت زميل صحافي وكمان أكيد صوته مهضوم وحلو جورج بو عبدو. جورج بو عبدو كلمات وألحان لألو، توزيع موسيقي جورج أبو رجيلي، ميكس وماسترينج إلي سابا. رح يهديكن إياها عبر إذاعة جبل لبنان.
6: تحية خاصة لمستمعي إذاعة جبل لبنان وللإعلام المميز الصديق جوني الصديق. بهالظروف الصعبة حابب نرجع سوا للحياة الحلوة المليانة حب وفرح، لهيك بهديكن غنيتي الجديدة بعدن عينيكي حلوين من كلماتي وألحاني، توزيع جورج أبو رجيلي، ميكس وماسترينج إلي سابا، وإن شاء الله تنال أعجابكم. جورج بو عبدو.
5: يا هلا بجورج، مبروك أغنيتك الجديدة. أكيد نحن وكل الأصدقاء والمحبين ومنهم زميلتنا المخرجة براديو نوستالجي جيسي تابت وكل المحبين جورج أبو عبدو وأغنيته الجديدة بعدن عينيك حلوين.

بعد الموسيقى الحلوة اللي روقنا أعصابنا فيها، بدنا نرجع نقول مبروك من قلبنا للصحافي الزميل والصديق جورج أبو عبدو. بنسمع سوا الأغنية بعدن عينيك حلوين.

من كلمات وألحان وغناء جورج بوعبدو، توزيع موسيقي جورج بورجيلي، ميكس وماسترينج إليسابا، وبروديوست باي بي سيجنتشر. بعدن عينيك حلوين جورج بوعبدو، الله يوفقك بمسيرتك الصحفية والفنية. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نقول مبروك أنا وياكن. اليوم في افتتاح لأحد أكبر جراجات تصليح وصيانة سيارات الرينج روفر، جراج ميكانيك وصيانة من أكبر الجراجات بلبنان، يفتتح اليوم. مبروك ريكاردو بشير أوتوموتيف، أخصائي الرينج روفر عنا بكسروان. اليوم الجمعة الساعة 6 بعد الظهر بزوق مصباح بالقرب من الدريم بارك. مبروك، برافو. معدات جديدة للصيانة والكشف، رينج روفر ريكاردو بشير، الله يوفقك بمسيرتك، منبارك لك. أنا وكل المحبين والمستمعين اللي راح يزوروا أكيد لما بيحتاجوا لخدماتك، وإذا قدروا اليوم نكونوا كمان بالافتتاح أكبر جراج بلبنان لصيانة رينج روفر. مبروك لك أيضا من خبير السير صديقنا المشترك توني عقيقي وكل المحبين. هذا كمان استثمار جديد بوطننا لبنان، ينضم إلى الثقة بهالوطن بكل محبة. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الولايات المتحدة أعلنت إرسال سفن عسكرية وطائرات لتقديم مساعدات لوجستية لفنزويلا. زلزال مدمر، مئات القتلى والجرحى، زلزالين وراء بعضهم مبارح، قصف مدفعي على أطراف براشيت. مبارح بالليل طائرات حربية إسرائيلية حلقت على مستوى منخفض فوق الجنوب، إضافة لغارات إسرائيلية على كل المناطق. لبنان لا يزال تحت وقع الحرب، هذا ما قالته وزيرة التربية ريما كرامي، وكشفت ملابسات قرار إلغاء الامتحانات. التفاصيل بلبنان فايلز. خاص لبنان فايلز علاء الخوري كتب: لماذا يقبل حزب الله سويسرا ويرفض واشنطن؟ ميرا جزيني كتبت: متى يستثمر لبنان في المتغير السوري؟ فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز نقول نصيف ومقال بعنوان: هل تنهي المفاوضات الدور الشقي لإيران وحزب الله؟ وفي لبنان فايلز أيضا فقرة أبرز الفيديوهات: الزميل جان فيغالي، كلام الشرع غير نهائي، إسرائيل لن تنسحب، لا تثق وتستطيع الاستمرار دون الدعم الأمريكي. المقابلة الكاملة فيكن تتابعوها حاكينات بودكاست لبنان فايلز. وبعد البريك ساعة 8 رح نسمع مقطع مما قاله رئيس تحرير للبي سي اي نشرة الأخبار زميلنا جان فغالي. رح ناخد مقطع وندعيكم لزيارة لبنان فايلز لتقصي ما قاله الزميل جان فغالي. صوتك عالي جبل لبنان. أيضا من أبرز الفيديوهات والمقابلات: ألان بجاني
كيف يقبل نواف سلام أن يبقى في منصبه؟ خطاب القسم تبخر والوعود سقطت والحكومة فقدت مبرر بقائها. بودكاست حكينات، الزميلة سارية الجراح وضيفة ألان برجاني، لبنان فايلز. وفي كواليس لبنان فايلز، وائل كفوري ولفتة إنسانية. بموازاة الحفلة التي أحياها ضمن مهرجان موازين في المغرب، لفتة إنسانية من الفنان وائل كفوري الذي زار مركزاً لذوي الإعاقة في العاصمة الرباط وأمضى وقتاً مع الأطفال والشباب من ذوي الهمم. برافو وائل كفوري، الله يكبر وجبك وإنسانيتك. صوتك عالي جبل لبنان. وبعده من الأكثر قراءة في لبنان فايلز، كواليس مفاجآت أعياد بيروت. لن تقتصر حفلة الموسيقي إبراهيم معلوف ضمن مهرجان أعياد بيروت في 25 تموز على حضوره فيها مع فرقته الموسيقية، إذ علم لبنان فايلز أن الفنانة هبة طوجي، وهي زوجة الموسيقي إبراهيم معلوف، ستكون مفاجأة الحفلة وستشارك في إطلالة غنائية. إذن كواليس لبنان فايلز، مفاجأة أعياد بيروت. شكراً لبنان فايلز على هالمعلومة اللي نقلناها عبر جبل لبنان، وتحيي لمهرجان أعياد بيروت، 2U2C، جهاد جابرييل المر، وستار سيستم، أمين أبياغي، ومدام جيسيكا وردي زوجي جهاد جابرييل المر، وكل القيمين على مهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. صوتك عالي جبل لبنان. ونتابع مع لبنان فايلز. حزب الله يرصد الشرع، هذه معلومات كمان للبنان فايلز. نقلت مصادر عبر لبنان فايلز تأكيد حزب الله أن الوضع على الحدود بقاعا تحت المراقبة المكثفة من قبله، وهو على تواصل مع العشائر والأهالي لرصد أي تحرك من الجهة السورية. ولفتت إلى أن الجهوزية العسكرية ضرورية في تلك المنطقة، وعلى تنسيق دائم مع الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد. حزب الله يرصد الشرع. الفيدرالية عنوان المرحلة. أكدت أوساط نيابية مسيحية عبر لبنان فايلز أن نظام الفيدرالية سيكون في جوهر الخطاب المسيحي في المرحلة المقبلة، في حال فشلت الدولة بحصر السلاح بيدها أو عاد حزب الله إلى ما كان عليه قبل الحرب، لأن الأمور بحسب الأوساط خرجت عن السيطرة والبيئة المعارضة للحزب باتت في مكان آخر. أكيد نحن عم نتابع الفيدرالية وأخبارها، وخاصة مع الأستاذ جورج جبور ومشروع الفيدرالية لوطننا لبنان. اتحاديون وجورج جبور ومشروع الفيدرالية يطرح بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيرة. فقرة مثل ما هي اليوم بلبنان فايلز بعنوان مثل الأطرش بالزفة. العنوان ومختلف العناوين لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. زلزال فنزويلا، قتلى ومفقودون بالمئات، وأصوات الاستغاثة تتعالى من تحت الأنقاض. الله ينجينا. يعني أول امبارح ومبارح العديد من الزلازل والهزات بفنزويلا، مدمر، بإيران متوسط القوة، وبالفار إيست بالشرق الأقصى أيضا زلازل قوية كتير.
بس أقل حدة من زلزال فنزويلا اللي دمر مباني بكاملها. لبنان فايلز، تحية لزملائنا وزميلاتنا، بيقولوا لكم بون ويك أند عبر إذاعة جبل لبنان. تحية لألك ناشر وموقع، ناشر موقع ومدير موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنكون من بعدها مع الزميل جان فيغالي ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز، زميلنا برئيس رئاسة تحرير للبي سي آي ونشرتها الإخبارية.

0: عينيكي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
4: صباح الخير صباح الخير، كيفك أستاذ جوني؟ إن شاء الله منيح. كيفك يا جار الرضا يا صديق العزيز؟ أنه هاد وزير الطاقة يعني هالقدي نحن مستغبينا، يعني أنه نزلت 9000 تنكة البنزين، أنه وقت علوها ب 300,000 هيدي الضريبة، وهلأ في ضريبة كمان 40,000. كانت خزيناتهم من يان المخطاط، علوها ضربة واحدة وسغليت كمان عالميا. هلا عم بوطوها ندفي ندفي ندفي ندفي. ليه؟ هلا ادفعوا على الترمبات ولا لانه انتو لكم 3/4 90%؟ يلا على كل حال، مال هالدنيا بدل بهالدنيا، ومجد لله بس. الله يصطفل فيكم.
3: بوب ورأيه وصوته العالي، ورح يضل ينزل سعر المحروقات. يا قولوا الله ونحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة، مراقبين كل شيء نحن وياكم. انتو مع هالزيادة واحد بين الواحد والثلاثة بالمية على كل الاشياء الاستهلاكية اللي صدر بالجريدة الرسمية مبارح أول مبارح، شو رأيكم؟ يا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن زميلنا رئيس تحرير نشرة أخبار الـ LBCI وزميلنا بنادي الصحافي الأستاذ جان فيغالي ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز. كلام الشرع غير نهائي، إسرائيل لن تنسحب لا تثق وتستطيع الاستمرار دون الدعم الأمريكي. نسمع سوا مقطع من هالمقابلة مدتها 35 دقيقة. نحن رح نسمعكم مقطع وندعيكم لزيارة بودكاست لبنان فايلز للاطلاع على ما قاله الزميل جان فيغالي. حكينات لبنان فايلز، تقديم ستيفاني إسحاق، وإخراج الفيديو شربل بوأنطون، والضيف جان فيغالي.
5: متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حكينات. ضيفنا رئيس تحرير أخبار الـ LBC مدير الأخبار والبرامج السياسية بلبنان الحر الأستاذ جان فيغالي. أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا فيك.
5: يعني أستاذ جان، نحن بخضم الجولة الخامسة من المفاوضات، اليوم النهار الثاني. شو اللي عم يميز هذه الجولة اليوم؟
6: يعني الفرق بين الجولة الخامسة والجولات اللي سبقت، هي اجت بعد 24 او 48 ساعة من جولة المفاوضات اللي صارت بسويسرا. جولة المفاوضات اللي صارت بسويسرا بشكل او باخر اعادت ربط المسار اللبناني بالمسار الايراني، وهذا الامر خلق نوع من، اذا بدك ما بدي اقول اشكالية، بس نوع من السباق ما بين ابقاء المسار اللبناني مستقل عن المسار الإيراني أو إعادة ربطه من جديد بالمسار الإيراني، خصوصا أنه بلشت أصوات تطلع من لبنان وتحديدا من حزب الله ومن يدورون بفلكه أنه لا تجوز المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وكأنه عم بيقولوا خلينا على مسار سويسرا اللي بلش بإسلام أباد وبلا مسار واشنطن. بعتقد اللي صار مبارح واللي بده يصير اليوم كثير مهم لأنه عم يرجع يثبت المسار اللبناني المستقل عن المسار الإيراني، من هون أهميته.
5: يعني طلعت معلومات أنه الأجواء كانت سلبية بالأمس، في شيء معلومات بتأكد هذا الأمر أو فقط هو تسريبات؟
6: يعني كثير بكير بعد نحكي أنه أجواء سلبية أو أجواء إيجابية. أول شيء خلينا ننتظر تنتهي الجولة الخامسة، يعني ما بنقدر نحكي عن أنه الأجواء سلبية بالوقت اللي المفاوضات بعدها بنصها. هي أول نقطة. النقطة الثانية، بالتأكيد الأجواء لو إنها إيجابية ما كانوا راحوا على واشنطن. اليوم في إشكالية كبيرة، يعني الإسرائيلي عم يطرح إنه ما بينسحب من الجنوب إلا بموجب ضمانات، وهيدي الضمانات لا تحققها إلا اتفاقات.
5: نعم.
6: الدولة اللبنانية عم بتقول الانسحاب أولا وبعدين منشوف شو منعمل. هون في أزمة أولويات ما بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. الجانب الأمريكي يحاول قدر المستطاع أن يعزل الملف اللبناني لأنه عايز اتفاق مع إيران. يعني ما بيقدر الأمريكي يكون في حرب لبنان وهو قاعد على الطاولة مع الإيرانيين.
5: نعم.
6: مشان هيك بتلاحظي أنه في كتير عملية لجم أمريكي للخطوات العسكرية الإسرائيلية، أنه خلينا نخلص بالأول الملف مع إيران وبعدين بنشوف هون شو بده يصير، وما بده أنه المسار اللبناني يؤثر سلباً على المسار الأمريكي الإيراني.
5: طب نحن اليوم فعلاً أمام مفاوضات تقنية لتثبيت وقف إطلاق النار، أو نحن بمفاوضات سياسية لتغيير مسار السياسي في لبنان بشكل عام؟
6: هو بالتأكيد يعني ما فيك تفصليون عن بعضهم، لأنه عملياً لما بتعملي مسار أمني، هذا المسار الأمني بده يوصل لمسار سياسي، وإلا بيكون غير متماسك. ما فيك تعملي مسار سياسي بدون ما تبلشي بالمسار الأمني. اليوم في أمور تقنية على الأرض بجنوب وخصوصا جنوب الليطاني، مثل ما بتعرفي انه في كتير نقاط اساسية واستراتيجية سيطر عليها حزب الله، او سيطر عليها جغرافيا ميدانيا، او سيطر عليها بالنار. ما بيقدر الاسرائيلي يتخلى عنها بعد كل اللي عمله، يعني الحرب صار له 100 يوم.
5: نعم.
6: بعد كل اللي عمله يجي يقول لا انا خلص ما بقى بدي شيء من هون، رح انسحب. بالتأكيد ما رح ينسحب الا بموجب ضمانات. من يؤمن هذه الضمانات؟ هل تؤمنها الاتفاقات؟ بالتأكيد إسرائيل لم تعد تثق بقوات الطوارئ الدولية، بتعتبر أنها ما كانت فعالة. والأخطر من هيك، إسرائيل لا تثق بالجيش اللبناني، بتعتبر أن الجيش اللبناني سبق وأعلن أنه هو نظف بين مزدوجين جنوب الليطاني، واستبين أنه لا، مش صحيح. في كتير أنفاق ومستودعات. طيب. زخيرة بعدها موجودة جنوب الليطاني.
5: هون بدي أقاطعك، قلت لي لا يثق بالجيش اللبناني اللي قال إنه هو نظف جنوب الليطاني، بس الجيش اللبناني الحكومة أعلنت وأكدت هذا الأمر، يعني هلأ هو كمان ما بيثق بالحكومة اللبنانية؟
6: لا، هو شو صار؟ إذا بتتذكري لما دعي قائد الجيش إلى جلستين لمجلس الوزراء.
5: نعم.
6: قدم شرح عرض للوزراء وقال إنه نحن أنجزنا المرحلة الأولى.
5: نعم.
6: وهناك مرحلة ثانية، وأعطي الجيش 4 أشهر من آب 25.
5: نعم.
6: لآخر السنة أو لتشرين الثاني 25 للقول أنه أنا بنجز المرحلة الثانية.
5: نعم.
6: فالحكومة بنت موقفها وقرارها على التقرير الذي قدمه الجيش اللبناني. قائد الجيش اللبناني. وفي هون شغلة شهيرة صارت بجلسة مجلس الوزراء، يعني لما طلع قائد الجيش عم يحكي على الخرائط انه كيف سيطر، احد الوزراء جرب يعطي ملاحظات على ما قدمه قائد الجيش، فكان الجواب له انه عاد محله، يعني عاد محل قائد الجيش. يعني كان في اصرار من قائد الجيش انه نحن انجزنا، وبناء على تقرير، يعني بناء على تقرير قائد الجيش صدر القرار عن مجلس الوزراء، لكن البداية كانت بتقرير قائد الجيش. اليوم لما أنت بدك تقولي أنه هذا التقرير أو ما كشف في جنوب الليطاني أظهر أنه ما قدمه قائد الجيش لم يكن دقيقا، هو مش الحق على الحكومة. الحكومة أخذت تبنت ما قاله، لأنه مش معقول الحكومة اللبنانية لا تتبنى قرار تقرير قائد الجيش.
5: من وراء تقرير قائد الجيش؟ يعني
6: قائد الجيش عمليا.
5: نعم انا بدي. طب ليه بده يصدر هيك تقرير عن قياده الجيش اذا هو خاطئ اليوم؟
6: ليش بده يصدر؟ عم بتسالي قائد الجيش او بتسالي قياده الجيش، بس عمليا اليوم من صارت هيدي الحرب من 2 اذار، هذه الحرب التي اندلعت في 2 اذار سأرا لاغتيال المرشد الايراني علي الخامنئي، من وقت لهلا صار في عمليات عسكريه بجنوب الليطاني وبدات تظهر المستودعات والانفاق والذخائر والى اخره. هون يسأل قائد الجيش، هل انت كنت قادر؟ هل انت قلت انه انا انجزت كل شيء؟ يمكن هو قائد الجيش يقول انه اذا في مراكز، وسبق وانقالت انه اذا في سلاح داخل المنازل،
5: نعم
6: نحن بدنا امر
5: دخول،
6: امر قضائي تنقدر ندخل.
5: نعم.
6: انا ما بقدر ادخل، وفي كثير متعرجات بالجنوب اللبناني، مش سهل
5: طبعا،
6: منه سهل منبسط، في تعرجات في جبال في وديان الى اخره. يعني تقديري انا لما الجيش قدم تقريره أخذت الحكومة علما بهذا التقرير وأصدرت قراره، أما أنه تقرير قائد تقرير الجيش اللبناني لم يكن دقيقا، تسأل عنه قيادة الجيش بكل بساطة.
5: طب هذه المفاوضات اليوم معقول تحقق؟ لما قدرت تحقق هذه الحرب؟
6: إذا لم تحقق هذه المفاوضات، ما لم تحققه الحرب، يعني أن هذه المفاوضات ستتوقف عند نقطة معينة وستعود الحرب
5: بموافقة أمريكية أو برفض أمريكي.
6: اليوم إذا بتلاحظي صار في نوع من التباعد ما بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي.
5: هذا تباعد حقيقي أستاذ جان؟
6: لحد هلأ مبين حقيقي غير منورة، خصوصا أنه أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بيطلع بيقول نحن نعمل على استقلالية التسلح للدولة العبرية، يعني بما معناه أنه نحن سنبدأ نتخلى عن المساعدة والدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.
5: طب رح أخذ أنا من إذا ما نقول تصاريح مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، اليوم إسرائيل دولة من دون أمريكا؟
6: أكيد.
5: ومن دون دعم أمريكا لها؟
6: أكيد. هلأ بتكون دولة يمكن أضعف، يمكن ما عندها الدعم الدولي الكبير، بس أنا هذه النظرية اللي بتقول أنه إسرائيل هي إحدى الولايات الأمريكية وإسرائيل تسقط بمجرد سقوط الدعم الأمريكي لها، بعتقد هذا كلام عقائدي منه كلام جيوبوليتيكي.
3: يعني إذن استمعنا لمقطع من هالمقابلة اللي مدتها 35 دقيقة، الضيف هو الأستاذ جان فيغالي، رئيس تحرير نشرة أخبار الـ بي سي ومدير البرامج السياسية والأخبار بإذاعة لبنان الحر، وزميلنا بنادي الصحفي. يسعد صباحك سيد جان، خينا جان، المستمع الدايم لإذاعة جبل لبنان، نفتخر فيك. فيكن تابعوا المقابلة عبر موقع lebanonfiles.com بودكاست حكينات، والتفاصيل موجودة بداخل هالمقابلة والمواقف النارية اللي أعلنها الأستاذ جان فيغالي. صوتك عالي جبل لبنان. ونتابع نحن وياكم 03-444-037 رسالة.
0: صباح الخير جوني، يعطيك العافية. بالنسبة لهيدي الزيادة أكيد أنا مش معه، وأكيد في غير ناس مش معه، لأنه إذا أنا بحمل أو أنت بتحمل أو إكس بيحمل، في ناس ما بقى تحمل، في ناس ما بقى تحمل وصارت على الأرض، والله حرام.
3: نعم 100%. مدام كلود، في ناس ما بقى تحمل، ضايلنا كتير، ما بعرف ادي بقيلنا، بس بكل الأحوال صامدون بإذن الله، تنشوف الله كيف بده يدبرنا مع ناس باعوا نفسهم لإيران عملاء رخاص، ومن قلبهم في عملاء رخاص لإسرائيل، من قلبهم من جواتهم باعوا حسن نصر الله واللي قبله واللي بعده، أغلى واحد فيهم قبض 9000 يورو وباع كل شيء ودود الخل منه فيه. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 26 حزيران 2026 الوزير السابق جوزيف الهاشم ومقال بعنوان الانتصار، حاربوا وتحاربوا، قاتلوا وقتلوا، وقبل أن ينجلي غبار الحرب أعلنوا الانتصار. انتصروا، كلهم انتصروا، انتصر كلهم على كلهم. ولأن الانتصار في المفهوم العسكري هو أن ما حققته الحرب أصبح أفضل مما كان قبلها، فهذا يعني أن غزة أصبحت جنة تجري من تحتها الأنهار، وأن لبنان أصبح فعلا قطعة سماء. وحدث عن جنائن الدنيا السبع في سوريا والعراق واليمن، وأسمع أصداء الصنوج وزمامير الأبواق تصدح بمزامير الانتصار في سماوات الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر والمرشد الأعلى. هذه هي المرة الأولى، يضيف الوزير السابق جوزيف الهاشم، هذه هي المرة الأولى في التاريخ تخوض جيوش عديدة حربا ضارية وكل الذين اشتركوا فيها منتصرون، وليس هناك منهزم واحد. إلى آخر المقال الرائع جدا، الانتصار، منبر الجمهورية، الوزير السابق الأستاذ جوزيف الهاشم. فيكن تشتروا صحيفة الجمهورية لدعم بقاء واستمرار الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. بون ويكاند أستاذ جوزيف الهاشم، من مستمعي جبل لبنان المحبين والمقدرين لألك. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
7: كيفك جوني؟ أنا بدي أطلب منك مستعجل، أنا لأنه عندي ولدين صغار وكتير متضايقة، عم نقعد بلا أكل، وأنا عندي فوردام، وعندي كمان جوزي عملية وبي مبروق ظهره، بس بدي أكل ورقمي 7-1.
3: لا لا لا مدام، الله يرضى عليك، ما بدي أفتح المجال. مدام إليان، برنامجي منه مخصص لهالنوع من المساعدات، في كتير برامج تانية مخصصة. نحن منساعدكم مع إدارات الدولة بمكافحة الفساد، يعني برنامجنا له هدف معين. ما توخزيني، ويمكن قسيت عليك بقطع رسالتك، لأنه بدي خبرك شغلة، أنه بالزمنات في مستمع بعت رسالة بكاني أنا والمستمعين، هذا مثل خليني أتربى. مستمع بعت رسالة بكيت أنا على الهواء وبكيوا المستمعين، أعطيته رقم إحدى المستمعات حبت أنها تساعده، أخذ منها أول $100، وبعدين بلش صار بده يبتزها. بالآخر اتصلت فيه المستمعة وقالت لي دخيلك جوني خلصني منه، صار بيتصل فيي بدي $100 وقال بشهر فيكي. تربيت من وقتها وما عدت فتحت المجال أمام أي، لأنه إذا فتحت لك المجال لك رح يجي غيرك كمان وغيرك وغيرك. برنامجنا مخصص لقضايا مساعدتكم بمكافحة الفساد، بالوصول لصيانة وقضايا تتعلق بالإدارات اللبنانية. شكراً لتفهمك مدام، وما توخزوني مستمعينا، يعني اضطرت كمان أرجع أشرح لكم لحتى ألكن ليش مش عم بتلقى مساعدات وإشياء هيك مش مخصص لألا أساساً برنامجي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم كل شيء عم بيصير ببلدنا. شو يا ألمان خسرتم امبارح؟ بدي أقلكم من أول البرنامج ونسيت قد ما في قصص موجودة معنا. ألمانيا هزمت على يد الإكوادور 2-1 ولحقتها الإكوادور على الدور 32. يلا شو يا ألمان؟ بارح منتصف الليل تقريبا أو بعد منتصف الليل بقليل بعت هالخبر المحزن لابني باتريك الصديق بأمريكا، ما جاوبني. وأكيد في فرحة مضادة لألمانيا بالبيت عندي من البرازيليين سيدريك وباتريسيا. يلا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. أحد المواطنين كنا بالليل بعدنا عم نرصد الخبر، صار له 12 ساعة كان شعل النار ببيته، حي وقف على البلكون وصار بده يكب حاله وعم يقنعوا إنه لا يا شبوبية.
5: صار له 12 ساعة واقف، 12 ساعة. لو أنا من أول ربع ساعة بتعب، 12 ساعة نفس الوقفة. ليك العالم
0: بمنطقة صبرة ببيروت عم بيهدد بالانتحار وعم بيحاول الدفاع المدني والشباب الحي وصبايا الحي إنه طول بالك شوي وارجع لنا. صوتك عالي جبل لبنان. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن العقورة ومكملين سوا نحن ويا الفتك بالفساد اللي استولى على أراضي العقورة عنوة وجابوا الأموات من أمريكا عند كاتب عدل مرتشي أزعر بلا أخلاق بشمال لبنان وقبضهم باليد. وقد قبض فلان الفلاني باليد وهو ميت، كان صار له شي 6-7 سنين. ملاحقينكم للنهاية، نحنا مراهنين على القضاة اللبنانيين ومنهم القاضي الرئيسي ساندرا الخوري، بطرس بيتر كامل والمزيد من كشف الحقيقة. وهون برجع بقول للمرة المية إنه إذا حدا عنده أي رد على بطرس بيتر كامل أو توضيح من الأشخاص اللي عم بسميهم، يمكن يكونوا هن بريئين أكيد حتى يثبت العكس، ولكن مش مسترجيين حتى أنه يبعثوا على 70-220-888 للدفاع عن نفسهم. ليه؟ طب ليه يا شباب؟ خلينا معلين صوتنا بطرس بيتر كامل.
6: صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم من الاغتراب، صباح الخير لأهلنا بالعهورة. خلونا نحكي مع بعضنا على الرواق بما يختص أش عم بيصير بالملك العام اللي بيعود للمغتربين وبالملك الخاص اللي بيعود للمغتربين. نحن رح نحكي معكم يا شباب كمغتربين، بدعي المغتربين كلنا مثل ما هنا موجودين نحن ايد وحدة ونشدد أكثر. تقلكم فيه حوتين بالعقورة عن ياكلوا أملاكنا، يجب نوجههم بالقضاء مش بالعنف. هيدا العياط والتهديد هيدا ما بيوصل، القضاء هو الوحيد اللي بيوصلنا على الحقيقة المطلوبة. وبظني في قضاء بلبنان عن يشتغل ويعطينا حقنا ويوصلنا على حقوقنا وبالزايد. ولكن إذا تعزلت هيدي النقطة ما سمح الله ألف وألفين مرة، فينا نلجئ للقضاء الدولي، وكلكم بتعرفوا أنه عندنا مقدرة. ولكن خلونا نرجع لعين الشلالة يا شباب، عن تحشرونا تنكب كل الملفات ونحكي فيها. أنا أش وصل بإيدي باسمي باسم اغتراب بلدة العقورة، واللي هني رح نفرجيهن أولاد العقورة، انتبهوا على النقطة، اللي رح نفرجيهن أولاد العقورة إذا في مختار منوش بايع بعين الشلالة يتفضل يطلع يواجهنا. الملفات رح تشوفها أولاد العقورة حق مكتسب لها. ولكن هون بدي أتواجه الفريق لجنة المساحة اللي معينين بقلب العقورة وعراسهم الأستاذ فريد جعارة. أستاذ فريد جعارة تناولتك أنا من أكثر من سنتين وثلاثة، وقت اللي أقدمت على مسح أراضي بيت بطرس خليل كامل، وبوقتها طلبت من الياس خيي أنه يا لطيف هلأ رح أرجع أتناولك على الإعلان. حضرة القاضي العقاري، حضرة التفتيش القضائي، حضرة معالي وزير الداخلية، حضرة معالي وزير المال، المدير العام بالمالية، فريد جعارة إدايم لوطين ومغطس ببيع الأملاك العامة اللي بتعود للمغتربين والولاد العقورة، أول إنسان فاسد بهاي اللجنة، فضل تشك علي قد حزام. وأنا بطلب من هون من حضرة النيابة العامة التمييزية بجمعة الجاي راح نأدرج لكم ليستة أسامي المختلسين بالأملاك العامة وبعين الشلالة وبالأملاك الخاصة وعراسهم فريد جعارة. مفتوح الملف عأعلى مستويات القضاء، وين لازم يكون راح بيكون، مناش فزعينين من حدا، نحن أصحاب حق وحقنا بدنا إياه. ولكن بما يختص بالبلديات السابقة تنوسع الملف وخلي يكون واضح، تتحملوا كامل المسؤولية، رئيس نائب رئيس وأعضاء ومحامي البلدية كمان رح تحطوا بزيت السلة القضائية. يعني ملف العقورة رح يفتح على البلدية وعلى المخطير وعلى لجنة المساحة، وضابطينكم بأكثر من 100 عقار منبعين بالتزوير والاحتيال. هيدا المسج منطلب يتوزع على جميع الشعب اللبناني، وكل إنسان وين عنده يوزعه على القضاة ويوزعه على حضرة القاضي العقاري، ونوزعه على التفتيش المركزي ونوزعه على التفتيش القضائي. في عصابة بقلب العقورة لا يوجد مثله بأي مطرح بالدنيا، حتى بأمريكا اللاتينية مش موجود. بدنا نتبعكم على صوت جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان، استاذ جوني الصديق. نطلب منك تعمل معروف ترفقنا بهيدي الصيفية الكشف أخطر ملفات مرقت بتاريخ لبنان بالتزوير والاحتيال بالأملاك العامة والخاصة والأراضي. الملف لحد هلأ صار يتعدى 300 مليون دولار، واصلين حتى على مصرف لبنان يتفضل يعطينا كيف تحولت المصاري. ونهاركم سعيد، وبعدين منبلغ راس الدولة حبيب القلب الله يطول عمره، البلد عن يخرب منش هلأ نرجع الفخامة الرئيس، بس في وقت جايين قريبا إذا الله بريد. يعطيكم العافية، ما حدا يخاف، نحن ايد وحدة، نحن معكم بالقانون والقضاء فقط لا غير، ما حدا يهدد حدا. الارض باقي هون، مناش رايحة مطرح، لو بعد مين جاي الارض بتبقى ونحن منروح وبيبقى لنا تاريخ، يا منكون حرمية يا منكون سبيع مثل ما سلمونا جدودنا منحافظ على العقورة. استاذ جوني مطلوب منك بتعمل معروف بكل احترام ومحبة، وكبنا بهذه الصيفية عبر صوتك عالي جبل لبنان كل يوم الصبح، اخطر ملفات بدنا نكشفها اذا الله يريد. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد.
0: لبيك لبنان ولبيك كل شخص بحب وطنه، بحب ضيعته، وعم بكافح الفساد بوثائق. وأكيد السيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطلع، وزير الداخلية مطلع، وزير العدل مطلع. بدنا نقول لهالفاسدين هيدولي الله يسترنا منكم، لأنه لحق وعرف دونالد ترامب بهالموضوع هيدا أنه في أمريكيين تم الاستيلاء على أملاكهم بالتزوير بلبنان، بده يحط إيده على هالملف، وما رح تكونوا راضين ونحن ما رح نكون راضين أكيد. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. وصلى بوطننا لبنان، صلوات بعيد مار يوحنا المعمدان. وفي هذا الإطار احتفلت رعية مار يوحنا المعمدان في نهر الكلب زوق مصباح بعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان بقداس احتفالي ترأسه سيادة راعي الأبرشية المطران بولس روحانا، عاونه فيه كاهن الرعية الأب روجير راشحة والخوري ساسين أنطون والأب عميد المعاز والشماس عزيز صفير. خدم القداس جوقة مارلياس بقيادة جوزيف صغيب وخدمت المذبح في مارلياس. حضر القداس رئيس بلدية ذوق مصبح السيد إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير والأخويات ولجان الأوقاف. في بداية القداس رحب الخوري أنطون بصاحب السيادة وكل الحضور وشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العيد مار يوحنا المعمدان. في عظته بعد الإنجيل المقدس ركز المطران روحانا على معنى سر العماد وأهمية أن نلبس من خلال عمادنا المسيح يسوع. بعد القداس طاف المؤمنون بأيقونة مار يوحنا في الشوارع المحيطة بكنيسة مار يوحنا المعمدان بحي نهر الكلب بزق مصباح أدونيس على أنغام الموسيقى. موريون بريخون خلخون، حسيوم يقرو، فاولوس روحانا، أباي، أحاي وحوتاي وسكان زق مصباح ورئيس بلدية زق مصباح إلي توفيق صابر. يسوع الملك يحميكن ومار يوحنا المعمدان يشفع عند يسوع المسيح بوطننا لبنان. يشوع مشيحو نطار المديورو لبنان. فيكن زوروا صفحة بلدية ذوق مصبح municipality 74 صورة.

خالد الهبر خلينا نسمع له أغنية نهدية لكل أم على قيد الحياة أو بالأخدار السماوية أمي. خالد الهبر، جبل لبنان.

0: الهادية في تكاثر الأشياء في هدوء العاصفة.
1: أمي

على شفتيك. أمي جعليني نجمة ترتاح في عينيك. وغدا حين أرقد في صمت المرحلات

خالد الهبر أمي. خالد الهبر بكرة السبت 27 حزيران بالبيروت هول، احجز .com. وهيدي ثقافتنا، وهيدا نحنا، وهيدي ليالينا ونهاراتنا، ثقافة الحياة والفن الراقي بوطننا لبنان. الله يوفقك خالد الهبر، مسيرة طويلة بلشناها نحن وزياد الرحباني وعم نكملها سوا من دونه. باقون بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك نداء من السوليمار لرئيس بلدية زو مكايل ورئيس اتحاد بلديات كسروان. غليت علينا كتير عم بيقولوا لك بالسوليمار وبالسمايا استاذ الياس بعينه، إضافة لسحب سلاح داخل مجلس بلدية بيروت، روايتين متناقضتين شو صاير، إضافة لقضايا تانية. وأصواتكم العالية خليكم معنا. جبل لبنان.

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ عنوان من عناوين الثقة بوطن لبنان: فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. وهالثقة هيدي دايما موجودة ومتبادلة بينكن وبين بينكن وبيننا وبينكن وبينهم. واليوم بلشت عروضات جديدة بتصرفكن بكل الأقسام: المواد الغذائية، المسمكة، الخضار والفواكه الطازة كل يوم، الأدوات المنزلية المحسومة. ودايما لما بيخلص بروشور مثل البروشور اللي خلص مبارح بيبلش بروشور جديد بيكون فيه كمان كميات كبيرة أو كافية من الأشياء المحسومة بتتابعوا استفادة منها، وخاصة قسم الأدوات المنزلية وكل الأقسام. فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشر المساء. وفيكم تحصلوا من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ومن كل السوبر ماركتس والمحلات بلبنان على تون أبيض فاخر ماركت بونيتا. بونيتا تون حر أو عادي، كمان بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة وبكل المتاجر اللبنانية والسوبر ماركت. بون ويكند لكم من إدارة وموظفي وموظفات فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. سيادتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. أنا وياكم بدنا نهني الحكومة السورية من كل قلبنا، وإن شاء الله عقبال وطننا لبنان يتطبق هيك قوانين. بلشوا يفعلوا مخالفات النظافة بسوريا وبرافو عليهم وعقبالنا. يعني اللي بيزد زبالة من بلكون بيته على مثلا شيبورة حد منه أو على الطريق، وبنعرفها كتير هيدي، بيدفع 30 دولار. وهيدي شغلة كانت وما زالت منها هينة بسوريا. يعني 30 دولار كان معاش رئيس الجمهورية السورية بأيام الفقر يعني والتعتير. رمي زبالة من السيارات 25 دولار مع حجز السيارة 3 أيام. برافو الحكومة السورية وعقبالنا. رمي زبالة بالدوائر والمؤسسات الحكومية. يعني بنبقى نحن ماشيين هون بمؤسساتنا الحكومية منلاقي للأسف يعني لبين ما ينطفوا بالجمعة مرة أو شيء هيك منلاقي كعاب السواجير، الشوكولا، التشيبس، يعني أي شيء بيرمي الساندويشات كله كل شيء. لدرجة أنه بأحد المقرات الرسمية بصيدا غردنا على صفحة نحن عيونك لبنان جردون ميت، وفي جردون تاني عم يتنقل بقلب الدوائر الرسمية بصيدا. فرمي هدول يعني إذا ما لقيوا أكل ما بيتواجدوا أو زبالة. وفي سوريا وعقبال لبنان رامي زبالة أثناء المشي. أنتوا عم تعملوا رياضة المشي يلا كبوا تقلكن $15. وهيدي مهمة جدا كمان، تسلم دياتكن حكومة سوريا اللي بيشوفوه عم يرمي الخبز بالزبالة $10 غرامة. برافو الحكومة السورية، الله يغضب على كل مين بيرمي خبز وبيرمي أكل. وعم نشوفهم كنا على أطراف بعض مراكز الإيواء من بعض الكفار اللي بيرموا النعمة بزبالة. يا أكيد تحية للأوادم بوطننا لبنان واللي بيلتزموا. وكمان كان لازم يزيدوا، بس هن ما عندهم كلاب كتير يكزدرون، الكلاب عندهم بالشوارع بس مش بالبيوت كتير. كل مين بيكزدر كلبه مثل عندي هون الزعران حوالي بيتي بأدونيس شارع حقلة الذهب، بيكزدروا مع كلابهم وبيعملوا الكاكا بين سياراتنا. يعني بده يصير واحد عم يطلع بالأرض لحتى ما يدعس على كاكا الكلاب مع هالبلا أخلاق اللي بيكزدروا كلابهم حوالي بيتنا بكل المناطق وبيتي أنا بأدونيس. عيبوا له بينزلوا الخدم عندهم البنات اللي بيشتغلوا عندهم أو هن بيكونوا عم يكزدروا كلابهم، وبيعمل الكبيري والصغيري الكلب يعني البيبي ما بيحلاله إلا على سياراتنا، يعملهم على دولاب السيارة تيعلم، ويجي كمان كلب تاني بده يعلم عليه. وبتعرفوا أنتوا الفصيلة الكلبيات وأنه بس يشم ريحة حدا غريب بيعمل هو البيبي تبعيته لحتى يعلم المطرح، فبيعملوها على دولاب السيارات تبعيتنا. عليكم وعلى تربيتكم وقلة تربيتكم بأدونيس زق مصبح وبالأشرفية وبكل لبنان. فهيدا يمكن نسيوها لأنه ما عندهم كلاب كتير. نحن هون البرستيج تبعهم للتنتات والمسيويات إنه جيبوا كلب على بيتهم، وفي كلب بيبقى مثلا قد الدب ببيت مساحته 170 متر أو 180 متر، يعني ما بينام بين إجريهم، وبيبعتوا الصانعة بردون يعني الخادمة أو العاملة المنزلية لحتى تكزدروا، لأنه هني بس إنه هيك برستيج إنه وي ان شيان واو، وبيعمل كاكا بين سياراتنا وعلى الطرقات وعدولي بالسيارات. يا قولوا الله، قولوا الله للبنانية. بردون قرفتكم حياتكم يمكن شوي، بس إنه تسلم سوريا وحكومة سوريا اللي أخذت هالقرارات الرادعة والزاجرة. صوتك عالي جبل لبنان، وبيبقى عمل الخير من خلال جمعيات عم نخبركن عنها، ومنهم قرى الأطفال SOS بلبنان. رسالة صوتية من السيدة غادة هاشم المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS في لبنان للتواصل والمساعدة، ورح أعطيكم رقم تليفون بعد الرسالة.
3: صباح الخير جوني، وصباح الخير لمستمعي إذاعة جبل لبنان. معك غادة الهاشم المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS لبنان. الأسبوع الجاي رح يكون أسبوع مميز كتير لإلنا بقرى الأطفال SOS، لأنه عم نحتفل بالذكرى 57 لوجودنا بلبنان. بهالمناسبة رح نكون موجودين بالطرقات تنلتقي بالناس، نشارك رسالتنا ونجمع تبرعات لدعم الأطفال والشباب يلي بحاجة لرعاية ولفرص أفضل للمستقبل. بتلاقونا ببيروت وبالمتن من نهار التنين 29 حزيران للجمعة 3 تموز، وبجبيل والبترون نهار السبت والأحد 4 و5 تموز. إذا شفتونا وقفوا سلموا علينا وتعرفوا أكثر على مهمتنا وكيف فيكن تكونوا جزء من هالمهمة. كل مساهمة مهما كانت صغيرة تصنع فرق كبير. نشكركن على دعمكن، نتمنى نشوفكن كتار الأسبوع الجاي. وبذكركن أنه فيكن تتواصلوا معنا على 7-1-86-86-17.
2: تستاهلوا، ساعدوهم يا لبنانية. SOS قرى الأطفال في لبنان بزورهم كتير بالعديد من قرى الأطفال بالمتن بالشمال وبالجنوب، ومنشوف هالأطفال اللي عم يربوا مع أم بتبعهم بتتابع أخبارهم بتعلمهم وهن بحاجة لمساعدتكم. فيكن تتواصلوا معهم على الواتساب وأكيد حولوا لهم عبر وش تو وش وش موني 71-86-86-17. مرسي كتير مدام غادة الهاشم على هالتوضيح وصوتك العالي من جبل لبنان. كرة الأطفال في لبنان SOS تستاهل مساعدتكم يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ سيدر ويفز بتربط لبنان عبر مرفق جونية بالبلدان المحيطة بوطننا لبنان منهم سوريا قبرص وتركيا. سيدر ويفز مبادرة رائعة جدا بدأت بتأهيل مرفق جونية بدعم ومبادرة من حبيب القلب نعمة جورج فريم ومؤسسة جورج فريم أكيد بإشراف وزارة الأشغال والوزير رسامني. وتم الافتتاح وإيد بإيد رجل الأعمال أستاذ مرعي أبو مرعي والباخرة سيدر ويفز. وأكيد الأسبوع الماضي كنا موجودين وكنا كتار إعلاميين سياسيين اقتصاديين عسكريين وباركنا الافتتاح والخط ماشي بين جونية ولارنكا مرسين بتركيا ولاد إيه والمرافق السورية. سيدر ويفز أكيد فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي سيدر ويفز وفيكن تتصلوا للحجز 81-408-468. سيدر ويفز حضارة بتربط لبنان بالدول المجاورة. خلينا نسمع سوا كلمة رجل الأعمال الأستاذ مرعي أبو مرعي خلال افتتاح الخط السياحي البحري بين جونية وقبرص وسوريا وتركيا اللي تم الأسبوع الماضي. كلمة لألك أستاذ مرعي أبو مرعي. معالي
4: وزير الأشغال والنقل رائع الاحتفال الحضور الكريم يشرفني أن أكون بينكم اليوم في مرفق جونية في هذه المناسبة التي تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء النقل البحري بين لبنان ودول المنطقة وتعزيز دور لبنان البحري والسياحي والاقتصادي. منذ عام 2005 كنت من أوائل من أطلقوا رحلات الكروز البحرية من لبنان، لكن مع حرب تموز عام 2006 تحول هذا المشروع من مشروع سياحي إلى مهمة وطنية وإنسانية، حيث ساهمت سفينة أوريت كوين 1 في إجلاء آلاف المواطنين من مرفق بيروت إلى مرفق لارنكا في قبرص. ووصلنا هذه المسيرة بإيمان راسخ بلبنان ودوره البحري إلى أن جاء انفجار مرفق بيروت الأليم الذي أدى إلى غرق سفينة أوريت كوين 2 وفي كوردت بنتو في مرفق بيروت في خسارة مؤلمة لنا وللقطاع البحر اللبناني. وفي تلك المأساة فقد أيضا اثنين من أفراد طاقم السفينة نستذكرهما اليوم بكل وفاء واحترام، كما نستذكر جميع ضحايا انفجار مرفق بيروت ونقول تنذكر وما تنعاد يا رب. واليوم في عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتجديداً لثقتنا بلبنان وبقدرتنا على النهوض واستعادة مكانته نحو نعود لإطلاق هذا المشروع البحري من أرض لبنان، وإيماناً منا بأن الإرادة اللبنانية أقوى من كل التحديات. وتوجه بالشكر إلى الصديق النائب نعمة فريم الذي آمن بالمشروع، أنت اللي آمنت بالمشروع منذ البداية، وأصريت على أن ينطلق من مرفق جونية لما يمثله ذلك من أهمية إنمائية وسياحية واقتصادية للمنطقة وللبنان عموما. بس أنا بدي أحكي الصراحة ومرات الكلمة، أنا كنت جاي لهون الحقيقة فشخل قدام فشخل ولا كنت خايف من المرفأ، بس لما شفت هالبيئة الحاضنة واجتمعت مع بعض الأشخاص، نحن عنا هون كوكتيل سياسي، قالوا لي ممكن نحن نختلف بالسياسة بس بهذا المشروع نحن كلنا ملتفين حول هالمشروع، ولقيت مجموعة كتبت أصدقاء ومحبي مرفأ جوني، هول جماعة أسروني بهذا الموقف واعتبرت أنا هذا مرفقي واعتبرت حالي فعلا من جوني، وهذا البور تبعي، وإن شاء الله نجتمع كلنا سوا بمرفقنا بسيبا. كما أتوجه بالشكر إلى معالي وزير الأشغال العامة والنقل على رعايته الكريمة لهذا الحدث، وإلى الأجهزة الأمنية سميتهم مع سعادتك بحسميهم، والإدارات الرسمية وجميع الجهات المعنية على تعاونها وجهودها التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة. أيها الحضور الكريم، إن هذا الخط البحري ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو رسالة أمل وثقة لمستقبل لبنان، وخطوة جديدة نحو تعزيز التواصل والانفتاح وإسعادة الدور البحري الذي لطالما تميز به وطننا. شكرا لكم جميعا على حضوركم ودعمكم، عشتم وعاش لبنان.
2: إذن استمعنا لكلمة رجل الأعمال أستاذ مرعي أبو مرعي خلال افتتاح الخط السياحي البحري بين جوني قبرص سوريا وتركيا سيدر ويفز. أكيد أستاذ مرعي أبو مرعي ما رح نقول لك غريب بجوني أو بكسروان، لا، ابن صيدا وابن كل لبنان، حس حاله كأنه بصيدا بمسقة رأسه. أستاذ مرعي أبو مرعي أهلا وسهلا فيك وبكل اللبنانيين المحبين لوطن لبنان، انتو منا وفينا ونحنا منكن وفيكن، واهلا وسهلا بكل الاشخاص من سياح مغادرين او قادمين عبر مرفق جوني سيدر ويفز 8140848468. زوروا صفحتهم سيدر ويفز على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لحتى تعرفوا كل مواعيد الرحلات والتفاصيل والحجز. صوتك عالي جبل لبنان. مكملين احنا وياكم، وفي صرخة مثل ما قلنا بعد شوي لرئيس اتحاد بلديات كسروان رئيس بلدية زوق مكايل ياسل بعينه من السمايا هالمرة، الصرخة مش بس من السوليمار، مش بس من السمايا، من السوليمار ومن السمايا صرخات أنصفنا يا أستاذ الياس بعينه. يلا قولوا الله يا لبنانية. رسالة صوتية قبل ما ناخد البريك.
5: جوني حبيبي معك خيك الصغير عبد، أنا يعني عندي حل أو مش حل، رأي، يا ريت تلفزيون أم تي في بتحط الأخبار على إذاعة جبل لبنان. أنا بتمنى على مدير جبل لبنان موليبان، وبتمنى على مدير الام تي في يحط لنا الاخبار على اذاعه جبل لبنان اللي هو الام تي في، ينقلونا اياه على الام تي في، يعني في بعض المحطات التلفزيونيه عم تنعرض على الراديو. يا ريت هيك فينا نعمل، يا ريت، يعني امرار الاشتراك راح، الكهرباء راحت، كذا، واحد عنده راديو على البطاريه بيمشي حالنا.
2: يلا قول الله يا عبد، يسعد لي صباحك، تحية لاقتراحك. يلا يلا قول الله يا عبد، العدالة آتية للام تي في ولستوديو فيزيون، وعندما تأتي العدالة التي بدأت وستستمر ونوصل للعدالة النهائية للام تي في وستوديو فيزيون، بتصير تسمعها عبر إذاعة جبل لبنان لنشرية أخبارهم بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكن والمزيد والمزيد من صرخاتكن أصواتكن العالية والرصد سحب سلاح داخل مجلس بلدية مدينة بيروت.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. بيروت
7: Fruit Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
8: Thank you.
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
10: لو غمضتن عيني ومشي
9: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
10: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
9: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
10: قلبي ده قلبي ده
9: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
10: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
9: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا على مشارف الويكاند ورغم العطلة الرسمية. إذن سحب سلاح داخل مجلس بلدية مدينة بيروت. شو صاير؟ إشكال حسب ما عم بيتم التداول حصل بين عضو المجلس البلدي سعيد حديفة وزميله أحمد شتيلة، ولكن تبين كمان حسب روايات تانية مثل ما خبر تادي بطحيش انه اثناء انعقاد جلسة المجلس باللجان البلدية بمكتب رئيس البلدية من يومين احتدم النقاش وقاموا بتهديد بعضهم، وشال فرد حاطه هيك ببطنه من قدام، شاله للفرد. يقال انه سعيد حديفة شالوا المشط منه، يعني دخل أحمد شتيلة شال المشط من السلاح من الفرد، ودخلت عضو المجلس بحالة صراخ وفاء فخري، مدام وفاء فخري عضو مجلس بلدية مدينة بيروت. هلأ كما مثل ما قلنا في روايات كتيرة، المهم بالموضوع أنه في سحب سلاح، إذا لا خليها تطلع بلدية مدينة بيروت ورئيسها بين ينفي هذا الموضوع. هيك عم يتداولوا يا سادة يا كرام، مين سحب على مين ومنيح ما قوصوا على بعضهم. يا صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان شير بريد اند لوف، وبكل محبة وودن بيكري لبنان تابع المونديال من خلال قوالب جاتو مخصصة للمونديال. فيكن تشتروا قوالب الجاتو بأعلام البلدان اللي انتو عم تحمسوها، يعني الألمان هلأ امبارح خسرتوا 2-1، ولكن بضل فيكن تشتروا قالب جاتو وتوصوا عليه بكل ألوان الأعلام ومنهم ألمانيا، وبتاخدوه معكن إذا بدكن على الشغل، بس ما تخلوا رفقاتكن يشمتوا فيكن انه انتو خسرتوا 2-0 امبارح بالليل. 2-1 ربحوا عليكم وتأهلوا معكم الفريق المنافس. يا هيدي الروح الرياضية، إذن فيكن توصوا على قالب الجاتو بألوان أعلام البلدان اللي بدكن إياها بالمونديال، وتاخدوا على أشغالكم وتطعموا المنافسين لألكن بالروح الرياضية. 16:35 بون ويكند لألكن من إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكري لبنان المنتشرين على كامل الأراضي اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. فريد بعت لي مخيئة، بعت لي أنه في صورة سيارة انقلبت قلنا نحن أنه على مستديرة الحايك أو على تقاطع، كانت مستديرة تقاطع الحايك سن الفيل. نعم قد ايه كانت سرعته هلا برجع بسأل كمان. يلا ماشي الحال الحمد لله على السلامة. 03-444-037 رسالة.
8: صباح الخير استاذ جوني. شو حزب الله بده يحارب الناس كلها؟ ما بده يخلي لا جبهة سورية ولا إسرائيلية ولا جبهة لبنانية داخلية أبدا، يعني بده يحارب الناس كلها، بده يقتل العالم وبده ينطر المهدي المنتظر ليهجم يقتل الناس ويخلص من العالم. شو بده؟ شو بده؟ ما عتارك حدا من شر، ما بيخلي محب لإله، ما بيخلوا محب لإلهم أبدا. يعني عن جد حتى من بيئتهم في ناس كرهتهم، كرهتهم من وراء أفعالهم.
2: نعم نعم أكيد أفعالهم الجرمية بحق وطننا لبنان وتدمير وطننا لبنان من خلال عمالتهم للخارج واستدراجهم الشر لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، تحية لأهلنا المهاجرين إلى أصقاع الأرض ومنهم كندا، أمريكا، الدول العربية والأجنبية. جبل لبنان .com عم تسمعونا. كمان بعد شوي رح خبركن عن إعلانات رسمية اليوم، واليوم دولتنا اللبنانية مشهرة بحالة، بدن تفقة من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مع مؤسسات تانية. كمان استاذ آرا فانيليان اللي عنده جالوري آخر أوتوستراد برج حمود باتجاه الأشرفية، جالوري فانيليان، يا دولة عم تشهر بالناس، شو بدنا نعمل؟ بدنا نحاول مع وزير المالية الأستاذ ياسين جابر إنه نصحح هالوضع المستمر من سنوات وسنوات، تشهير بالناس. صوتك عالي جبل لبنان. بون ويك إند لكم من مدام سيدي مشربل وفريق عملها محمد وأمينوس، هن الويك إند شغالين بتصرفكن كل يوم 7 أيام بالأسبوع حتى أول ساعات المساء لتلبية طلباتكن، مناسباتكن، كل أنواع المعجنات سوري أو لترويقتكن غداكن وعشاكن. مكونات بلدية من زعتر جبنة ولحمة، كشك وأورما وسبانغ ولبنة، شوكوبا على أنواعها وبيتزا من كل الأحجام والأنواع، إضافة لطبخات مدام سيدي تسلم دياتك، ورق العريش قاطع أو بلحمة، شيش بارك وكبة بالصينية أو كبة قراص، لازانيا وسوفلي وكنافة بالصينية. بون ويك إند لألك مدام سيدي مشربل، الله يعطيك العافية. معجنات أندر، زو أمكي القرب أهوجي إلكترونيكس، بيقدروا يوصلوا لكل مناطق كسروان أو أنتوا بتوصوا وبتجوا بتاخدون ألف صحتين. تسلم دياتك مشربل. 03-342-4557 معجنات أندر. 09-22-14-88 صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية، يبدو أنه في شيء مخالف في بعثة المستمع.
11: كيفك منيح؟ تمام. لك هالربيت حاطط إشارتين تاكسي، هالربيت قزاز ركاب يعني
2: مزبوط،
11: حاطط وحدة على الباب الوراني وحاطط وحدة فار قزاز القدماني.
2: يلا
11: ولك وانه كان على الكولا، وهلق صورت لك ايه على السفارة الكويتية.
2: صح، يسعد صباحك منير. فيشناها يلا، ها الفيشي موجودة عندي من مبارح، بعت لي اياها كمان تحت الهوى المستمع منير وفيشتها. هالسيارة الحمراء، مرت سيارة حمراء، هاي سيارتك يا حبيب يلي فيشناك. ميرسي لسمير جونيور وإلي وكل الشباب اللي بفيشوا لي السيارات المخالفة. إذن سيارة حمراء رونو حمراء شحن خصوصي مسجلة باسم محسن علي موسى بنت جبيل حريص، نعم والدته اسمها خديجة. يا ابن خديجة، هيدي وقاحة، هيدي قلة أخلاق. هلأ هي مسجلة، ما بعرف إذا نحن عم نتوجه لقله أو كمان بيعها بموجب وكالة مثل ما صار بسيارة اللي قوصت اللي هربت من القوى الأمنية بالزل أو اضطروا إنه يقوصوا عليها الدراجين. طلعت مسجلة باسم شخص من بيت غدار بالغزية وهو بيعها على شخص فلسطيني، وكما شو فرع المعلومات مثل ما قلنا امبارح كما شوفوا على العالي بكفر دبيان فقرة يمكن طلع يصيف فوق يا. فإذا في هالسيارة الحمراء يا أستاذ محسن علي موسى الله يخلي لك ولدتك خديجة من بنت جبيل حريص أو الله يرحمها ما بعرف، إذا السيارة لألك مباشرة وحاطت بكل وقاحة على التابلو وعلى سطح السيارة شارة تاكسي أنت أو اللي بعته السيارة وقح وبلا أخلاق عم يأكل الرزقة من درب السائقين العموميين الشرعيين. 2-5-6-7-3-3 على ميم في أشناها من مبارح، وهيدي جوابا على شكواك مستمعنا الكريم بتصرفكم وبخدمتكم يا شباب جبل لبنان. إذا عدكم صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الجمعة 26 حزيران 2026 بعنوان رهان على الوقت إلا إذا 3 نقط. وكأن اجتماعات لجنة المال والموازنة حول القوانين المالية وما خرجت به أمس من فوضى وتباين كبير مع صندوق النقد الدولي بما يعيد الأمور كما حقوق المودعين إلى نقطة الصفر، كأنها حوار طرشين شبيهة بحوارات واشنطن التي تحدث في مكان ومن مكان، فيما القرار على الأرض في مكان آخر. لا نريد أن نترك الأمور على غريبها من التشاؤم والتفكير لحظة أن ما يجري وجرى لا يعدو كونه تسليما من واشنطن لإيران بإدارة شؤون لبنان والتفاوض عنه، ولكن ترك الأمور عالقة بين لجنة أمنية تدار بالتوازي مع حوارات سويسرا وباكستان وبين حوارات واشنطن يجعلنا نقول هل هكذا تنتهي الحكاية وبهذه الطريقة، أم أن ما يجري لا يعدو كونه جزءا من مسرحية تنتهي في مهلة 60 يوما التي حددت لإنجاز الاتفاق النهائي بين إيران وأمريكا. تضيف الهام سعيد فريحة ويرى المبالغون في التفاؤل أن هذا الاتفاق هش بما فيه الكفاية، واستفاد منه الجانب الأمريكي في مواضيع النفط والأسعار والبورصة ومضيق هرمز، لكنه لن يلبث أن يتم الانتهاء منه فور نضوج الظروف التالية لاستئناف الحرب، هذه الحرب تحديدا التي لم تخرج منها إسرائيل لا في نظرتها القلقة تجاه طهران ولا حيال لبنان، وهي تؤكد أنها لن تنسحب من لبنان طالما أن الخطر داهم. تنهي السيدة إلهام سعيد فريحة في الوقت نفسه فأن هذه المناطق غير قابلة للحياة طالما أن الحزب يرفضها المناطق التجريبية، وطالما أن رئيس مجلس النواب يرى أن تقسيمها يجب أن يكون تبعا للأقضية وليس غير ذلك. نحن إذن في مرحلة تقطيع وقت 60 يوما التي يراهن عليها كثر في الإدارة الأمريكية المقسومة حتى على أنها ستكشف الاتفاق وتعريه وعليه، فأن فرص عودة الحرب تبقى قائمة إلا إذا تم تسريع المسار اللبناني الإسرائيلي بشكل منفصل وجريء وتم التوصل فيه إلى شيء كبير يحرج حتى واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط. فلنرى. رهان على الوقت إلا إذا بقلم إلهام سعيد فريحة. هون اسمحوا لي كمان زيد على المعلومات اللي كتبتها السيدة إلهام سعيد فريحة. بون ويكاند مدام إلهام، اللي كلا مدير مكتبك طوني خوري. هلأ جبل علي الطاهر محاصر بشكل محكم، ويبدو أنه ألمانيا دخلت على خط مفاوضات بين حزب إيران المحظور بوطننا لبنان وبين الألمان يعني والإسرائيليين، أكيد هني بحقلهم يعملوا اللي بدهم إياه لحتى يوجد حل ل المحاصرين داخل الأنفاق بتلت علي الطاهر. هيدي محادثات بلشت بألمانيا وعم تسعى إلى ألمانيا يا. واسمعوني وخذوها مني والله يكذبني، اتذكروا بقصة إيران أمريكا، اتذكروا هيروشيما وناكازاكي، وما رح تنتهي غير هيك، لأنه أنا بعرف الفرس عن عمق وبعرف شو عم بيحضروا عن عمق لتدمير لبنان وتدمير العالم وتدمير الدول العربية الخليجية المجاورة لا إيران الفارسية التي تكره العرب والعروبة. صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة بعنوان المعاملة المسافرة. دخل مواطن إلى دائرة رسمية حاملا ملفه، قال له الموظف يلزمك توقيع من المكتب المجاور. ذهب إلى المكتب المجاور فأرسله إلى الطابق الثاني، وفي الطابق الثاني طلبوا منه العودة إلى الطابق الأول، وعندما عاد قال له الموظف مبتسما أهلا وسهلا أين أصبحت معاملتك؟ أجابه المواطن صراحة لم تعد معاملة، صارت رحلة سياحية. المعاملة المسافرة. صيد اليوم، إلهام سعيد فريحة، موقع الأنوار .com الإلكترونية. صوتك عالي جبل لبنان، الجمعة 26 حزيران 2026. وهالمعاملة المسافرة أقولكن بتشارك برحلات سيدر ويفز بين لبنان والدول المجاورة بحريا. يا الله يساعدنا مع رئيس الجمهورية على مكافحة الفساد بوطننا لبنان، ونبقى متفائلين بالسياحة، بالحياة وثقافة الحياة بوطننا لبنان مع سيدر ويفز وغيرها من الأشياء اللي عم نغطيها عبر إذاعة جبل لبنان من حفلات. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع ديب ورسالة صوتية.
12: مسيو جوني صباح الخير لك ولكل اللي عم يسمعونا إذا جبل لبنان. هيدي على صوبيت فردان حطينا بالجريدة، يعني حطينا بالأخبار. هيدا الشيء اللي لازم يصير كان من زمان. هلا عم بلشت هي من شهور، بس كمان هلا منشطة أكتر، وعم نشوف إنه عناصر الأمن موجودة أكتر وأكتر مع حواجز مشكورين، يعني عم يوقفوا المخالفات. أنا على طريقي يعني مثلا في بأنترياس على الفوار كل يوم تقريبا، على بكرة هيك على 7:30 بكون في هيك اثنين عناصر عم وقفوا السيارات اللي بشكوا فيهم والهيدا، وتحت الجسر كمان تبع أنترياس، يعني محلات كتير دقيقة وما في واحد يهرب. برافو، هذا المطلوب. وهو الموتوسيكلات يعني لو ما حضرتك عم تضوي على أمور هالأمور الحساسة بالبلد ما كان بيصير عن جد. يعني أنا بحكي اللي لازم أحكي، ويعطيك ألف عافية وإن شاء الله نهارك يطلع مبارك لك ولجميع اللي عم يسمعوا.
2: مرسي يا ديب، يسعد أوقاتك. بون ويكند. يلا، في قرار جديد هلا، وفي قرارات كتير سابقة، ولكن كل ما تفاقمت المواضيع بيرجع بيصدر قرارات جديدة، ونحن منشد على إيد وزير الداخلية العميد الحجار، إنسان آدمي ونظيف، وعم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان بكل قراراته بإذن الله، وعم نواكب كل نشاطاته. صوتك عالي جبل لبنان. سيا ترافل إنشورنس لكل الأشخاص اللي بدهم يسافروا برات لبنان أو اللي جايين على لبنان، لبنانيين أو أجانب، رحلتكم فيها تكون مأمنة بكل أمان، اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً من جميع النواحي. شو ما بتواجهوا بتلاقوا مندوبي siaassistance.com Sia Travel Insurance حدكم بلبنان والخارج. أهلا وسهلا فيكم، سياحة لبنانية واعدة بإذن الله. رح نطلع من كل الأزمات بكل تفاؤل بوطننا لبنان. سيا ترافل إنشورنس على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 767-777-717. فيكن زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي siaassistance.com سيا ترافل إنشورنس. ورحلاتكن بأمان داخل لبنان وخارج لبنان. ثقافة الحياة والتأمين الحضاري بوطننا لبنان. سيا أسيستنس، مندوبي وموظفي سيا ترافل إنشورنس بخدمتكم، وبيقولوا لكم بون ويك أند عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد. وبدنا نترحم على شهداء الجيش اللبناني اللي سقطوا خلال 30 يوم الماضية بالأسماء. بريك ونرجع.

0: بتعرفني.
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم يا لبنانية. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الجمعة 26 حزيران 2026، الأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة وناشر موقع وصحيفة الشرق كتب مقالا افتتاحيا بعنوان إيران تتلطى وراء حبها للبنان لتخفي فشلها أمام إسرائيل. نعم، يسلم ألمك سيز عوني الكعكي. إيران عم تتلطى وراء حبها للبنان لتخفي الفشل قدام إسرائيل. وكلنا بنعرف سيز عوني ومستمعي جبل لبنان أنه الفرس الإيرانيين الكارهين للعرب وللعروبة أصفوا 80% من صواريخهم ومسيراتهم على دول الخليج الصديقة و20% على إسرائيل. هيدا بيكشف كرهن للعرب وكرهن للعروبة وكرهن لوطننا لبنان، هن وعملائهم بلبنان. وفي صحيفة الشرق أيضا في الصفحة الأولى ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان التفاهم الأمريكي الإيراني ليس السؤال من انتصر بل ماذا تعلمنا، بقلم ديفيد عيسى. صحيفة الشرق فيكن تشتروها من المكتبات اللبنانية تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. وهون كمان بالصفحة الأخيرة من صحيفة الشرق كاريكاتور، رسام الكاريكاتور بصحيفة الشرق تحت عنوان سنفتح تحقيقا جنائيا ببواخر الكهرباء، هذا ما أعلنه رئيس الحكومة. رسمين رئيس الحكومة عم يحكي على التلفزيون، وجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر واقف قدام التلفزيون عم يتفرج على رئيس الحكومة يعلن فتح تحقيق جنائي ببواخر الكهرباء، وعم بيقول حسب الكاريكاتير جبران باسيل شو فيقوا علينا. يا قول الله جبران باسيل، قول الله رئيس الحكومة، تحقيق جنائي في بواخر الكهرباء. كان إذا كانوا عم ياخدوا سنت أو 2 سنت أو 5 سنت على كل كيلوات من البواخر التركية اللي اجت على شط وطننا لبنان، فاطمة جول ونورهان بي، واحدة منهم على شط الزوق كنا نشوفها قدامنا من السمايا، والتانية على شط الجية، بعدين فكوا ربطاتهم وهربوا لما بلشت التحقيقات. مدري مين فكهم بهالليل ربطات الحبال وهربوا قبل ما يحجزون القضاء اللبناني. يا فتحقيق إذا 5 سنت يعني كان عم يطلع ملايين الدولارات على كل كيلوات يتم إنتاجه، وهالبواخر هيدي لو اشتريناهن يا سادتي أنذاك، لو اشترينا الباخرتين كنا وفينا حقهم من 10-15 سنة وبقيوا للبنان، مش استأجرناهن دفعنا أتحقهم على 15 مرة أو 20 مرة دفعنا حق الكيلوات لحتى بالآخر يفكوا رباطاتهم ويهربوا من الحجز القضائي بليلي ما فيها ضوء أمر. يلا جايكم الحديث يا فاسدين بوطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبالعودة للخبر اللي صار له يومين الأكثر قراءة بكواليس لبنان فايلز، مفاجآت أعياد بيروت. لن تقتصر حفلة الموسيقي إبراهيم معلوف ضمن مهرجان أعياد بيروت في 25 تموز على حضوره فيها، إذ علم لبنان فايلز أن الفنانة هبة طاوجي زوجة إبراهيم معلوف، يعني هبة طاوجي معلوف، ستكون مفاجأة حفلة مهرجان أعياد بيروت وستشارك في إطلالة غنائية ب 25 تموز بحفلة زوجة إبراهيم معلوف. أعياد بيروت، تويوتو سي، جهاد جابرييل المر، ستار سيستم، أمين أبياغي، والمشرفة جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، الله يعطيكم ألف عافية. وأصداء هالاحتفال اللي رح تغني فيه مثل ما ذكر لبنان فايلز، رح تغني فيه هبة طاوجي زوجته لإبراهيم معلوف. أصداء هالمهرجان الحلو على ساحل أنطلياس رح توصل للنقاش، رح توصل للأماكن المجاورة وكل الوسائل الإعلامية والبيوت الحلوة اللي بدها تكون عم تحضر من شرفاتها من بلاكينا، عم تحضر مهرجان أعياد بيروت على شاطئ أنطلياس. فاستمتعوا من شرفات منازلكم وفيكم تحجزوا وتكونوا كتار. Virgin Ticketing Box Office. The Smile of Rita رح نهديها لكل مستمعة اسمها ريتا إبراهيم معلوف. موسيقى. ضحكة ريتا إبراهيم معلوف وزوجته هبة طاوجي، مهرجان أعياد بيروت.

Ibrahim Maalouf. مهرجان عياد بيروت وزوجته هبة طواجي معلوف. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. عياد بيروت شاطئ أنطلياس البحري، الواجهة البحرية.

جبل لبنان، إذاعة الحضارة والرقي وثقافة الحياة والترويج للفنون الجميلة وثقافة الحياة الراقية.

كل هالفواصل الموسيقية الحلوة والأجواء الرائعة جدا والحماسية رح تكون موجودة بهالاحتفالية الحلوة ب 25 تموز على واجهة أنطلياس البحرية. وبنصحكم بس تبلش ليالي مهرجان أعياد بيروت كل الأشخاص الساكنين بمحيط مهرجان أعياد بيروت وبكل رقي عدوا على بلاكين بيوتكم مؤسساتكم الإعلامية بالنقاش وغيرها واحضروا المهرجان الرائع مهرجان أعياد بيروت واستمتعوا بالموسيقى اللي رح تصدح للفنانين المشاركين بمهرجان أعياد بيروت وصمود وطننا لبنان. عنوان وشعار لمهرجان أعياد بيروت المهرجان اللبناني العريق. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ريما بتقلي يا ريت، بس على شو يا ريما؟ يسعد صباحك. كمان المستمع ميلاد بعت لي زبالة مكبوبة بمختلف شوارع لبنان للأسف، يعني في ناس مجويين انتبهوا، يعني الشركات والبلديات مش عم تقصر أبدا بالتلزيم والالتزام اللي أخدته شركة رامكو ألتاس بي لرفع النفايات ببيروت الإدارية بالمتن وكسروان عم تقوم فيه على أحسن وجه، وأوقات عم يضطروا وعم يعملوا واجبهم الله يكبر واجبهم رامكو ألتاس بي مرتين وثلاثة وأربعة من الأماكن اللي فيها زحمة كتير وأماكن شعبية كتير وفيها نفايات على مدار الساعة. نعم الله يعطيهم العافية رامكو ألتاس بي إدارة وموظفين. فمن هالمنطلق هيدا في ناس كتير بلا أخلاق وبلا تربية بيتية بيرموا برات الكونتينرات التابعة لرامكو ألتاس بي. بكل الأحوال مدير عام رامكو ألتاس بي وليد بوسعد وفريق عملك من إداريين وشباب، اليوم أنا وجاي على الإذاعة الساعة 6:15 صباحا قبل الفترة شفت شاب من شباب

من سنة الدفع لارامكو، وهي صارت كانت بالدولار الكونترا، صار عملته الحكومة اللبنانية وإبلانين رامكو التاسبي. كان الفرق سنة، سنة وشهرين، سنة وثلاث أشهر مكسور. أوقات يصيروا عم يدفعوا من جيبتهم المدراء وأصحاب رامكو التاسبي لحتى يشتروا المازوت للآليات ويدفعوا رواتب الموظفين الأجانب واللبنانيين. هلأ تقلص الفرق، وإن شاء الله هلأ يصير كل شهر بشهره يا حضرة وزير المال ويا حضرة رئيس الحكومة، الله يعطيكم العافية، تقلص الفرق لشي ثلاث أشهر كسر، إن شاء الله يصير زيرو كسر كل شهر بشهره، وتدفعوا لهالشركة لتستمر الله يكبر واجبها بخدمة وطن لبنان وبالليرة اللبنانية. رامكو التاسبي، صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني الشركة اللبنانية الشرعية والمتقيدة بأحكام مصرف لبنان، داونلود ويش ماني أبليكيشن، استلموا ادفعوا بسهولة وأمان من خلال شبكة واسعة من الفروع والخدمات. ويش ماني 1400 فرع منتشرين بكامل الأراضي اللبنانية، سرعة أمان بأبليكيشن وحدي ويش ماني بكل أنحاء العالم. معاملاتك المالية بين إيديك، ويش فيزا كارد بكل أنحاء العالم وبلبنان، والفروع الأساسية والرئيسية بويش ماني بالعديد من المناطق اللبنانية بتفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء. أهلا وسهلا فيكم لإنجاز كل معاملاتكم، وبون ويك أند لألكن من إدارة وموظفي وموظفات ويش ماني بكل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. المستمعة ريما بتقلي يا ريت يكون عندنا بيت قريب من مهرجان أعياد بيروت، كنا عدنا على البالكون وتفرجنا. طيب ريما، وهلأ أهدينا مقطوعة موسيقية لإبراهيم معلوف بعنوان ريتا. ريما وريتا ومستمعي ومستمعات جبل لبنان، احجزوا فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس وكونوا كتار. خلي المساق ببيوتهم ومؤسساتهم الإعلامية بالنقاش وحول أنطلياس والواجهة البحرية، هن يقعدوا هيك من مكاتبهم ومن شرفات مؤسساتهم الإعلامية والمنزلية، يتفرجوا على مهرجان أعياد بيروت ويستمتعوا. وإذا بدهم يحجزوا يتفضلوا، أهلا وسهلا فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، وهيدا الانتصار لثقافة الحياة بوطننا لبنان. مهرجان أعياد بيروت بمختلف ليالي الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. ميزو أم، 3 فروع بالدورة النقاش وتقاطع التباريس الأشرفية، وميزو أم كاترينج لكل احتفاليتكن، أهلا وسهلا فيكن. إبيسري فين، الرقي والحضارة والمنتجات الرائعة المستوردة واللبنانية. ميزو أم دورة، مستديرة الدورة ميزو أم نقاش بالمتن أنطلياس، وميزو أم تقاطع التباريس إشارات الأشرفية التباريس، بخدمتكن وبتصرفكن. والرقي من خلال ميزو أم كاترينج، ميزو أم تأسس على الدورة حنا مخلوف من سنة 1948، وعم بيحافظوا ولاده لحنا مخلوف اللي حنا مخلوف وشرب الحنا مخلوف وأخوتهم على الحضارة والرقي اللي بلشوا ولدهم. ميزون أم 765-555-055. زوروا صفحتهم على فيسبوك إنستغرام وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، بتشوفوا القطايب اللي عم يعملوها الشفيه

وكل المنتجات الراقية. ميزون ام. بون ويكند لكم. استاذ إلي حنا مخلوف وكل فريق العمل واخوته واولاده وموظفي وموظفات ميزون ام وميزون ام كاترينج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. من بعد البريك مباشرة بالدقائق الأخيرة اليوم ورغم العطلة الرسمية نحن موجودين معكم، رح نترحم على 13 شهيد من شهداء الجيش اللبناني البطل. المجد والخلود لشهداء الجيش الأبرار. رح نستعرض أساميهم ونقول ليكن ذكرهم مؤبدا. صوتك عالي جبل لبنان.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائله الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائله الصغير وبتكتب معقوله شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائله الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربايه.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عليا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وانا اقرا اسامي العالم، اوكي قلت له هي هيدي سته اوريدي متوفيه، قال لي اوبس شطبه.
2: نهار الاربعاء 22 تموز واجهه انط الياس النقاش البحريه تباع البطاقات في تيكتينج بوكس اوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تامين لبنان سويس.
4: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان. إذاعة الشرعية اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية

0: المجد والخلود لشهداء الجيش الأبرار. في مجلة الجيش اللبناني لشهر أيار حزيران 2026 انضموا إلى رفاقهم صور ومعلومات عن 13 شهيد من رجال الجيش اللبناني البطل بين 5 نيسان وأواخر شهر أيار الماضي. المؤهل الأول الشهيد محمد عبيد مواليد 1980 جبشيت النبطية، حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، متأهل وله 3 أولاد. المعاون الأول الشهيد عباس حسن قاسم مواليد 1984 شمسطار بعلبك، حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، متأهل وله 3 أولاد. المعاون الشهيد علي جابر مواليد 1995 كفر تبنيت النبطية، حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، الوضع العائلي عازب. الرقيب الأول الشهيد حسين ياسين مواليد 1993 بلدة الكفور النبطية، حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش، متأهل وله ولد واحد. الرقيب الشهيد محمد حمود مواليد 1992 كفر ملكي صيدا، حائز تنويه العماد قائد الجيش، الوضع العائلي عازب. الرقيب الشهيد علاء مدلج مواليد 1993 كفر رمان النبطية، حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش، متأهل وله ولد واحد. المجد والخلود لكم يا شهداء الجيش والوطن. العريف الشهيد حسين نحلي مواليد 1996 صيدا، حائز على تنويه العماد قائد الجيش والتهنئة، عازب. الجندي الأول الشهيد محمد شحيتلي مواليد شمسطار بعلبك 1996، حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته، عازب. الجندي الشهيد حسين سلطان مواليد 1996 الصواني مرج عيون، حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته، متأهل وله ولد واحد. الجندي الشهيد كامل مركيز مواليد 2001 تعلبية زحلة، حائز تهنئة العماد قائد الجيش، عازب. التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين مواليد 2003 بلدة الكواخ بالهرمل، عازب. المجند الشهيد صالح سوني مواليد المحيثة براشية، حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات، عازب. وشلال الاستشهاد والشهداء 13 شهيد للجيش. المجند الشهيد علي حسن قاسم مواليد 2006 مزرعة الضليل ببعلبك، حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات، عازب. انضموا إلى رفاقهم. استشهدوا بين 5 من نيسان وأواخر شهر أيار الماضي. قدم الجيش للوطن 13 رجلاً من أبطاله. لنفوسهم الراحة والسلام في جوار ربهم، ولذكراهم الخلود على مر الأيام، ليكن ذكرهم مؤبداً. الله يحمي لنا جيشنا اللبناني البطل شرف تضحية وفاء، والمجد والخلود لشهداء الجيش الأبرار. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني والشرعية اللبنانية. خلينا نهدي نفوسهم هالـ13 شهيد، وشلال الشهداء مستمر بوطننا لبنان. نهديهم ومنهدي رفاقهم بالوطن اللي هن على قيد الحياة الله يطولنا بعمرهم، قيادة ضباطا رتباء وأفراد بالجيش اللبناني. نشيد الجيش اللبناني البطل.
1: للأرض وللشعب
2: أقسم بالله العظيم، للحق وللحياة، أنا أقوم بواجبي كاملا.
1: لكل الشهداء اللي راحوا
2: حفاظا على علم بلادي،
3: لكل الأجيال
2: وسودا عن وطني لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني وكل الوطن.

المجد والخلود لشهداء الجيش الأبرار. الله يحميكم يا شباب، جيشنا اللبناني البطل من إذاعتكم جبل لبنان.

الجيش اللبناني. وصوته العالي من إذاعة جبل لبنان، صوت كل الوطن. صوتك يا جيشنا اللبناني البطل.

شرف، تضحية، وفاء، ونحن لك أوفياء. جيشنا اللبناني البطل، جبل لبنان إذاعتكم.

0: للعلا أنا سرت للخلود حافل المنى خافق البنود إيه جيشنا كلنا جنود غن مؤمنا أمسنا يعود
1: سر وخلي الأرض الله يحميكم يا شبابنا وزنودنا وسواعدنا قوانا الأمنية الشرعية الجيش اللبناني قيادة ضباطا رتباء وجنود صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان وبيبقى عمل الخير ومن إذاعة جبل لبنان من دلكن على عمل الخير بوطننا لبنان كاريتاس لبنان وفي منتج فيي وأنا عم بشتري وعم وزع هدايا على الأهل والأصحاب وعلى بيتي إنتاجنا من خير الأرض لخير الإنسان يعود هذا المنتج لدعم رسالة كاريتاس لبنان إنتاجنا كل أنواع المنتجات البلدية أجمل هدية بتقدموها لعائلتكن لأصدقائكن لموظفينكن بمؤسساتكن بتكونوا عم تساعدوا كاريتاس على البقاء بتكونوا تساعدوا المزارعين بمختلف المناطق اللبنانية ومنهم المزارعين بالبقاع ومحيط دير الأحمر من خير الإنسان إنتاجنا كاريتاس من خير هالأرض زوروا إنتاجنا .com وفيكن توصوا المسؤول بإنتاجنا جو معلوف 81-577-604 إنتاجنا 81-577-604 أجمل هدية ومنتجات بلدية من مختلف الأنواع من الزعتر لللبنة البلدية للكبيس للمربيات للموارد المزهر زيت الزيتون الزعتر منتجات الأرض من خير الأرض لخير الإنسان كاريتاس لبنان إنتاجنا كاريتاس تستاهل دعمكن بونا سمير الغاوي ريشوت كاريتاس لبنان نطار لوخ موريو يشوع مشيح ومريم يلدات يشوع لوخ والكنوشتو كاريتاس لبنان الله يبارك بكل إنسان بيساعد كاريتاس لبنان بيساعد مزارعينا بالبقاع وبكل لبنان على البقاء بأرضن إنتاجنا صوتك عالي جبل لبنان رقم اللي ينتهي بالتسعة خمسة ستة الله يحمي الجيش اللبناني ومار شربل يحضن جيشنا اللبناني أمين مار شربل وكل الأنبياء والصديقين مسيحيين مسلمين وموحدين دروز بيجتمعوا للصلاة لجيشنا اللبناني البطل الله يحمي صوتك عالي جبل لبنان إذاعة الشرعية اللبنانية والجيش اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية صوتك عالي جبل لبنان بدي وجه تحية للصحافي الزميل جورج أبو عبدو اللي قبل شوي بأول الفترة تم بث أغنيته بعدن عينيك حلوين كلمات وألحان وغناء جورج أبو عبدو توزيع جورج أبو رجيلي ميكس وماسترينج إلي سابا على صفحته جورج أبو عبدو ألف شكر للزميل والصديق الإعلامي جوني الصديق والفنانة التشكيلية جيسي تابت زميلتنا بنوستالجي على مساهمتهم في نشر الأغنية هلا ببعث لك التسجيل الأصلي بتحطه كمان عندك على صفحتك جورج أبو عبدو إذاعة الفن اللبناني الرقي اللبناني وجديدكن وقديمكن بتسمعوا على مدار النهار والليل وأيام الأسبوع جبل لبنان وداونلود جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان .com إذاعتكن. خلينا نشوف على أبليكيشن جبل لبنان آخر الأخبار الواردة لمكتب التحرير والمتابعة قبل ما نختم. استمرار حركة عبور السفن من مضيق هرمز اليوم الجمعة رغم هجوم أمس. إصابة 4 جنود إسرائيليين في اشتباكات جنوب لبنان أمس. قتيل و12 جريح حسب إحصاءات غرفة التحكم المروري على طرقاتنا. الله ينجينا. اليوم الصبح كنا عم نحكيكن على سيارة انقلبت الدهوريت على تقاطع. يعني شو قد بدها تكون سرعته على تقاطع سن الفيل؟ شو ما بعرف شو بدي اقولكم قد ايه سرعته لحتى قلبت على ظهر السيارة على سطحها. يب. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا اللي وقعوا امس مئات القتلى والاف الجرحى. اذا على مدار الساعة ومدار ايام الاسبوع جبل لبنان أبليكيشن. وزيرة التربية قالت صباح اليوم بعد المعطيات التي وصلتني أدركت صعوبة إجراء الامتحانات الرسمية إلى جانب نفاد الوقت أمام التحضير لها وحان الوقت لإخراج الملف من حالة الشعبوية. هذا آخر الأخبار جبل لبنان أبليكيشن. صوتك عالي جبل لبنان. وبنهاية فترتنا لليوم دولتنا اللبنانية نشرت أسامي شركات وأشخاص ومؤسسات ممكن يكونوا دافعين ممكن يكونوا كاسرين وناشرة اسم حالة يعني مؤسسة إدارة من إدارات الدولة اللبنانية. اسمعوا شركة سعارتي للصناعة والتجارة سعارتي، شركة جبل لبنان للسياحة والسفر. نحن مش ناشرين اسم إذاعة جبل لبنان بس نحن بنعمل وجباتنا بالوقت المناسب دايما أكيد بإذن الله. إذا شركة جبل لبنان للسياحة والسفر، مقهى الجميزي اللي بتملكه إيفون جورج كرم، ناشرين اسمك يا مدام إيفون. مؤسسة آرا فانيليان صاحب الجاليري الشهير بمنطقة الدورة مفرق معمل الغاز الدورة برج حمود الأوتوستراد. آرا فانيليان كاتورينج، شركة للكاتورينج وعنوان الطبخة الطبخة كاتورينج. شركة بواب للسياحة والسفر. صيدلية نوتردام لصاحبتها أرلات جان قطاع، دكتورة أرلات جان قطاع يسعد صباحك. صيدلية نوتردام ناشرة اسمك بالصحف اللبنانية اليوم، وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مصلحة العمليات، دائرة خدمة الخاضعين المكلفين، كل هالدوائر ناطرينك. يعني شي 7-8 دوائر ما عدا الغير منظورة والغير مذكورة. لا تروحوا على كورنيش النهر بيروت. سيد الوزير، سيد الوزير ياسين جابر، أنا برجع وبقول قدام مستمعي جبل لبنان وقدام كل اللبنانيين أنا بفتخر أنه اشتغلت بإدارتك العامة للأم بي أن إذاعة وتلفزيون 3 سنين. ياسين جابر رئيس مجلس الإدارة، المدير موفق حرب، وأنا كنت مدير الإذاعة أم بي أن. سيد الوزير خلصنا من هال الفساد بوزارة المالية من خلال نشر أسماء أشخاص متوفين صاروا 20 سنة، رهبان وبطاركة عم طالبوا البطريركية المارونية وحاطين مجهول المقام مجهول العنوان. ممثلة لبنانية ماتت ونحن عم نساعدها لحتى تاكل لقمة الخبز، عم تنشروا اسمها مرة ومرتين وثلاثة إنه في عليها تفقة. واليوم سيد الوزير ياسين جابر ناشرين اسم مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك فرع النقل المشترك، كمان هيدي إدارة عامة كاسرة تفقة. طب كيف؟ طب ليه سيد الوزير والمسؤولين؟ خلصونا من هالموضوع. يعني على الأقل شخص يكون فهمان بالوزارة المالية شيك على البوردورو قبل ما ينشر بالصحف الرسمية يشيك عليه يعني، ولو ما بيعرف انه مثلا في بطرك متوفي ارمني، ما بيعرف انه مثلا مؤسس الاب اندوخ، مؤسس مدرسة الصم والبكم، عم تستدعيه القاضية لديرتها. قلنا لها للقاضية منجيب لك الجتة، يعني جتة الأب اللي مات برائحة القداس، الأب أندوخ مؤسس مدرسة الصم والبكم، عينولكم شي موظف ذكي بوزارة المالية يشيك على بعض الأسماء اللي بتعمل جرسة، لأنه في ناس بيكونوا دافعين كمان، وفي ناس متوفين، وفي ناس بدنوا رحمة الله منكم يا دولتنا اللبنانية. شكرا سيد الوزير ياسين جابر. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم يا لبنانية. مصر وإيران رفضوا بالمونديال يدعموا الشاذين جنسيا. بكرة السبت الساعة 6 الصباح بتوقيت بيروت على ملعب مدينة سياتل الأمريكية، متمسكة مدينة سياتل بإقامة فعاليات داعمة للمثليين قبل بداية المباريات وخلالها. هالشي رفضوا الفريق المصري والفريق الإيراني. يا قولوا الله. شكرا إيران على طريق المطار اللي رفعت رغما عن الدولة اللبنانية. وصلنا خبر من شركات الإعلان والبانويات الموجودين على طريق المطار إنه عقد النشر هيدا بيخلص بكرة السبت، وساعتها شركات الإعلانات والبانويات رح يشيلوا شكرا إيران وصورة الخامنئي وابنه عن اللافتات على طريق مطار بيروت المستولى عليه من خلال مصادرة أرض مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم ومستولى على الوطن من قبل حزب إيران العميل المدعو حزب الله المحظور. يا قولوا الله يا شباب. الله يعطيهم العافية بلدية بيروت وشرطة بلدية مدينة بيروت، إزالة الخيم من محيط سبق بيروت، محيط ميدان السباق، وعلى وجهة بيروت البحرية لحتى هالكيوسكات الخيم ما تتحول لمعسكرات للممنوعات ويستغلوا أشخاص طمعاً بمساعدات. بصير يقول لك أنا محل الخيمة بدي شقة. يا وقائحة من جماعة إيران بلبنان. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. ثقافياً في صحيفة اللواء الزميلة ضحى عبد الرؤوف المل أجرت مقابلة مع الروائية ناهي التاج، الشكل يكمل المعنى بينما المعنى هو العامل الأساسي لنجاح الرواية. تحية لزميلتنا ضحى عبد الرؤوف المل بالصفحة الثقافية من صحيفة اللواء اليوم الجمعة 26 حزيران 2026 ميلادية الموافق للحادي عشر من شهر محرم 1448 هجرية. بنهاية فترتنا لليوم صوتك عالي جبل لبنان، ورغم العطل الرسمية كنا نحن موجودين، ونحن بدنا نقول لكل إخوتنا الشيعة الأوادم بوطننا لبنان والغير تابعين لأي انتماء خارجي، أهلنا أهل البيت، بدنا نقلكم من إذاعة جبل لبنان عظم الله أجركم باستشهاد الحسين في العاشر من محرم. يطول عمركم جميعا، والله يخلي لنا وطننا لبنان وأرزة لبنان وسيادة لبنان. 18 طائفة متعايشة بآخر أوطان التعايش، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكم إلى اللقاء إن الله راد. نهار التنين بويك أنت سلف، ضلوا بخير وإلى اللقاء.

0: الصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وينك
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تحسها تحسها ملكة على عرشها.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.
4: تزقزق ما صبت شي.
3: حاصله طربوش جدي معلق. مسرحية رومانسية.
4: أنا بحسها كوميدية.
3: لولو أكتر اجتماعية.
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: جبل لبنان. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
0: حظك على الهوى.
2: الشمس تترسخ ببرج السرطان المائي لتغمرنا بفيض من الدفء العاطفي وحب الحماية، وفي المقابل يسبح القمر في الدرجات الأخيرة والعميقة جداً من برج العقرب. بهذا الموقع يمنحنا اليوم طاقة قوية لحسم المسائل المعلقة وكشف الأسرار وإتمام التحولات النفسية الكبرى قبل انتقال القمر إلى فيض القوس. ومع تألق الزهرة في قلب الأسد وتقدم المريخ على أعتاب الجوزاء، نعيش يوماً يدمج بين الشجاعة والحدس الحاد. دعونا نستمع لما تحمله النجوم لكل برج. برج الحمل. بوجود زحل ونبتون في برجك تستمر في صياغة خطواتك الكبرى بثبات، واليوم بوجود القمر في الأنفاس الأخيرة من برج العقرب في بيتك الثامن يتجه تركيزك بالكامل نحو حسم ملف مالي معلق أو شراكة عميقة. حدسك في أعلى درجاته، ثق بصوتك الداخلي وتخلص من الأعباء النفسية التي لم تعد تخدمك.
3: برج الثور. المريخ يتقدم في برجك ليمنحك طاقة إنجاز جبارة في خطوتك الأخيرة، واليوم يقع القمر في الدرجة الأخيرة من البرج المواجه لك العقرب، مما يضع شراكاتك وعلاقاتك الثنائية تحت اختبار الحسم أو المصالحة العميقة. استخدم صبرك المعهود لتقريب وجهات النظر وبناء أسس متينة. برج الجوزاء. بينما يستعد المريخ لزيارة برجك قريباً، يتواجد القمر اليوم في أواخر العقرب في بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة. تجد نفسك مدفوعاً لإنهاء المهام المعقدة والمتراكمة دفعة واحدة ووضع حد للفوضى. نظم جدولك اليومي وأعطي جسدك حقه من الرعاية والدلال ليظل نشاطك متقداً. برج السرطان. الشمس تتقدم في برجكم لتمنحكم طاقة الحياة والقبول، مدعومة باقتران الحكمة بين عطارد والمشتري في برجكم. واليوم يدعمكم القمر في أواخر العقرب ليفتح أمامكم ذروة الحظوظ العاطفية والإبداعية. كاريزمتكم تخطف الأنظار، انطلقوا لتحقيق طموحاتكم فالسماء تصفق لكم. برج الأسد. كوكب الجمال الزهرة تتقدم بثقة في برجك، مما يمنحك هالة من الجاذبية والسحر الشخصي الأخاذ. ورغم هذا التألق الخارجي، فإن القمر في أواخر العقرب يوجه بوصلتك اليوم نحو الداخل. رتب شؤونك العائلية والمنزلية، واجعل من بيتك واحة دافئة لتجديد طاقتك الروحية. برج العذراء. اليوم يبتسم لك الفلك عبر بيتك الثالث، حيث يستقر القمر في العقرب الصديق لينشط اتصالاتك ونقاشاتك بشكل حاسم. كلماتك اليوم مغلفة بالعمق وقوة الإقناع، استخدم هذا الذكاء العاطفي لحسم اتفاق معلق أو تقوية رابطة مهمة. برج الميزان. يتواجد القمر اليوم في بيتك الثاني، بيت المال والقيم الشخصية،
2: الأجواء الفلكية تشجعك اليوم على حسم قرار مالي هام أو مراجعة ميزانيتك بروح واقعية ونفاذ بصيرة. كوكب الزهرة في الأسد يدعم خططك الاجتماعية وأمنياتك الكبرى. تقدم بثقة فالتوازن حليفك اليوم.
3: برج العقرب، القمر يسبح في برجكم متناغماً في تثليث مائي ساحر مع الشمس في السرطان. هذا الموقع يمنحكم حضوراً طاغياً لا يمكن تجاهله وقدرة على قيادة محيطكم. يوم مثالي لحسم القرارات المصيرية والتعبير عن مشاعركم العميقة بكل كبرياء. برج القوس، اليوم بوجود القمر في أواخر العقرب في بيتك 12، يطالبك الفلك بأخذ خطوة إلى الوراء والابتعاد عن الصخب والضجيج. استخدم هذا الوقت للتأمل وترتيب أوراقك في صمت، فالقمر يستعد للانتقال لبرجك قريباً ليمنحك انطلاقة كبرى ومشرقة. برج الجدي، تسلط الكواكب الضوء اليوم على أهدافك الاجتماعية وطموحاتك الكبرى، فالقمر في أواخر العقرب يضيء بيتك 11، بيت الأصدقاء والخطط المستقبلية. يوم ممتاز لحسم عمل جماعي أو تلقي دعم حقيقي وغير متوقع من صديق مخلص يثق برؤيتك. أمنية قديمة قد تقترب من التحقق اليوم. برج الدلو، تراجع بلوتو في برجك يحثك على مراجعة قوتك الداخلية، بينما تتجه الأنظار إليك اليوم في أعلى نقطة من خريطتك الفلكية، حيث يضيء القمر بيت المهنة والسمعة العامة. ستحظى بتقدير كبير نتيجة عمق رؤيتك وإخلاصك. أظهر مهنيتك وجدارتك العالية بثقة واعتزاز أمام المسؤولين.
4: برج الحوت، تعيش أجمل الأوقات باقتران القمر في العقرب مع الشمس في السرطان في تثليث مائي بديع يضيء بيتك 9، بيت السفر، التعليم العالي والتوسع الفكري. تشعر بتفاؤل متجدد، حدسك اليوم هو مرشدك الأصدق نحو النجاح.
0: حظك على الهواء.

0: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة قال شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضت عيني ومشي
7: بليله رومانسيه استثنائيه الاحد 26 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة
7: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في ثالث جلسات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برزت خلافات حادة حول الانسحاب من الجنوب. لبنان متمسك بثوابته وسيادته، فيما إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل وتطرح شروطاً معقدة. إعلان النوايا ما زال قيد الصياغة وسط ضغوط أمريكية وتباينات داخلية.
2: لافتات شكراً لإيران على طريق المطار أثارت جدلاً سياسياً واسعاً. وزير الداخلية أحمد الحجار أعلن إزالتها خلال يومين، فيما اتحاد بلديات الضاحية بررها بأنها حملة عشورائية مؤقتة تنتهي في العاشر من محرم.
1: النائبة ستريدا جعجع تؤكد أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا عبر تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية واستعادة القرار الحر بعيداً من المحاور الخارجية، كما رحبت بقرار السعودية إعادة فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، معتبرة الخطوة بارقة أمل للمزارعين.
2: أولى الشحنات اللبنانية إلى الرياض لم تكن صناعية، بل باقة من الورد. في رسالة محبة تسبق البضائع وتعلن عودة العلاقات التجارية بين لبنان والسعودية، إنها خطوة رمزية تعكس الأمل بمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
3: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية أيضاً، رسوم مفاجئة بين 1% و3% على السلع المستوردة بمعظمها، مما ينذر بارتفاع فوري في الأسعار. والحكومة تقول إن الهدف تمويل إدارة النفايات وفق مبدأ الملوث يدفع، فيما النقابات تحذر من غلاء إضافي يرهق المواطنين.
2: وفي الصفحة الإقليمية، واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد إلغاء قانون قيصر وسقوط عقوبات عدة. مصادر أمريكية تؤكد أن رفع الاسم من القائمة قد يتم بحلول نهاية الصيف، مما يفتح الباب أمام عودة دمشق إلى المجتمع الدولي.
1: الإمارات تعلن منح رعاية 6 دول من بينها الفلبين وتايلاند وكينيا تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 أو 60 يوماً، شرط امتلاك إقامة سارية المفعول من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.
2: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يشدد على ضرورة استئناف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية والتحقق من مخزون اليورانيوم، مؤكداً أن مذكرة التفاهم مع طهران تشكل أساس التعاون، وأن الوكالة تأمل بعودة مفتشيها قريباً لضمان الرقابة الدولية.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.
6: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: حب الحرية.
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
8: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.

0: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19 from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: وينك وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: وينك
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
3: تحسها تحسها ملكة على عرشها
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: لبنان رح يرجع
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: زين سما بيروت
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية منناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبق.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
3: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلفوشي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن.

0: طب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

يا ابني صوت ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

0: إذاعة جبل لبنان. هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون بإيجابية المبادرة الفرنسية الإيطالية بشأن مرحلة ما بعد يونيفيل، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة لأمن الجنوب وبسط سلطة الدولة. كما رحب بالجهود الدولية الهادفة إلى دعم قدرات الجيش اللبناني ومنع أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مجدداً انفتاح لبنان على التعاون مع شركائه الدوليين بما يعزز الاستقرار والسيادة.
2: في ثالث جلسات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، برزت خلافات حادة حول الانسحاب من الجنوب. لبنان متمسك بثوابته وسيادته، فيما إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل وتطرح شروطاً معقدة. إعلان النوايا ما زال قيد الصياغة وسط ضغوط أمريكية وتباينات داخلية.
1: لافتات شكراً لإيران على طريق المطار أثارت جدلاً سياسياً واسعاً. وزير الداخلية أحمد الحجار أعلن إزالتها خلال يومين، فيما اتحاد بلديات الضاحية بررها بأنها حملة عشورائية مؤقتة تنتهي في العاشر من محرم.
2: النائبة ستريدا جعجع تؤكد أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا عبر تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية واستعادة القرار الحر بعيداً من المحاور الخارجية، كما رحبت بقرار السعودية إعادة فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، معتبرة الخطوة بارقة أمل للمزارعين.
1: أولى الشحنات اللبنانية إلى الرياض لم تكن صناعية، بل باقة من الورد، في رسالة محبة تسبق البضائع وتعلن عودة العلاقات التجارية بين لبنان والسعودية. إنها خطوة رمزية تعكس الأمل بمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
3: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية أيضاً، رسوم مفاجئة بين 1 و3% على السلع المستوردة بمعظمها، مما ينذر بارتفاع فوري في الأسعار. والحكومة تقول إن الهدف تمويل إدارة النفايات وفق مبدأ الملوث يدفع، فيما النقابات تحذر من غلاء إضافي يرهق المواطنين.
1: وفي الصفحة الإقليمية، واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد إلغاء قانون قيصر وسقوط عقوبات عدة. مصادر أمريكية تؤكد أن رفع الاسم من القائمة قد يتم بحلول نهاية الصيف، مما يفتح الباب أمام عودة دمشق إلى المجتمع الدولي.
2: الإمارات تعلن منح رعاية 6 دول من بينها الفلبين وتايلاند وكينيا تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 أو 60 يوماً، شرط امتلاك إقامة سارية المفعول من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.
1: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يشدد على ضرورة استئناف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية والتحقق من مخزون اليورانيوم، مؤكداً أن مذكرة التفاهم مع طهران تشكل أساس التعاون، وأن الوكالة تأمل بعودة مفتشيها قريباً لضمان الرقابة الدولية.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: نعيم قاسم، من منحك حق تقرير مصير لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي.
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حسوا إليك أنت ولا بالك مرة.
5: تأمين تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 706 26 200.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتأمين مرحلة ما بعد اليونيفل، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة لأمن الجنوب وبسط سلطة الدولة، كما شدد على انفتاح لبنان على أي دعم دولي يعزز قدرات الجيش ويحفظ سيادة البلاد ويكرس الاستقرار.
0: توفي الوزير السابق بهيج طبارة عن عمر ناهز 97 عاماً بعد مسيرة قانونية وسياسية امتدت لأكثر من 7 عقود. وشغل طبارة منصب وزير العدل في عدة حكومات، كما تولى رئاسة المنظمة العربية لمكافحة الفساد، ويعد من أبرز رجال القانون الذين ساهموا في تطوير العمل القضائي والدستوري في لبنان.
1: لافتات شكراً لإيران على طريق المطار أثارت جدلاً سياسياً واسعاً. وزير الداخلية أحمد الحجار أعلن إزالتها خلال 2 يوم، فيما اتحاد بلديات الضاحية بررها بأنها حملة عشورائية مؤقتة تنتهي في 10 من محرم.
0: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إعادة التغذية الكهربائية إلى محطة التحويل الرئيسية في سور بعد إنجاز أعمال الصيانة على خط النقل الزهراني سور الذي تضرر جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وأكدت المؤسسة استمرار أعمال إصلاح شبكات الكهرباء في الجنوب والنبطية والبقاع الغربي ضمن الإمكانات المتاحة، على أن تطلع الأهالي على أي مستجدات.
1: أولى الشحنات اللبنانية إلى الرياض لم تكن صناعية، بل باقة من الورد، في رسالة محبة تسبق البضائع وتعلن عودة العلاقات التجارية بين لبنان والسعودية. إنها خطوة رمزية تعكس الأمل بمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
0: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية أيضاً، رسوم مفاجئة بين 1 و3% على السلع المستوردة بمعظمها، مما ينذر بارتفاع فوري في الأسعار. والحكومة تقول إن الهدف تمويل إدارة النفايات وفق مبدأ الملوث يدفع، فيما النقابات تحذر من غلاء إضافي يرهق المواطنين.
1: وفي الصفحة الإقليمية، واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد إلغاء قانون قيصر وسقوط عقوبات عدة. مصادر أمريكية تؤكد أن رفع الاسم من القائمة قد يتم بحلول نهاية الصيف، مما يفتح الباب أمام عودة دمشق إلى المجتمع الدولي.
0: الإمارات تعلن منح رعاية 6 دول من بينها الفلبين وتايلاند وكينيا تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 أو 60 يوماً، شرط امتلاك إقامة سارية المفعول من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.
1: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يشدد على ضرورة استئناف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية والتحقق من مخزون اليورانيوم، مؤكداً أن مذكرة التفاهم مع طهران تشكل أساس التعاون، وأن الوكالة تأمل بعودة مفتشيها قريباً لضمان الرقابة الدولية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: نعيم قاسم، من منحك حق تقرير مصير لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
2: فهمني معك وديني عشر الحمراء، فهمني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل، السبت 27 حزيران عام. تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2.
3: إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق. ما صبت شي،
4: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
5: إنه أنا بحسها كوميدية.
4: لو أكتر اجتماعية،
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، أحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان. 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك
7: كل شي بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية
6: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
8: بدي جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له هي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
6: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر تأمين ليبانو سويس
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
10: حبك مثل بيروت
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
6: بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتأمين مرحلة ما بعد اليونيفل، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة لأمن الجنوب وبسط سلطة الدولة، كما شدد على انفتاح لبنان على أي دعم دولي يعزز قدرات الجيش ويحفظ سيادة البلاد ويكرس الاستقرار.
0: نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تدرس تنفيذ انسحاب رمزي من لبنان كبادرة حسن نية خلال المفاوضات الجارية.
1: اعترضت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على شرط معدل 9.5 لمنح إفادة النجاح، معتبرة أن القرار مجحف بحق شريحة من الطلاب، ودعت إلى اعتماد معيار موحد يشمل جميع التلاميذ. كما أكدت أن قرار إلغاء الامتحانات الرسمية كان الأنسب، لكن من دون ربطه بشرط المعدل الحالي.
0: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إعادة التغذية الكهربائية إلى محطة التحويل الرئيسية في سور بعد إنجاز أعمال الصيانة على خط النقل الزهراني سور الذي تضرر جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وأكدت المؤسسة استمرار أعمال إصلاح شبكات الكهرباء في الجنوب والنبطية والبقاع الغربي ضمن الإمكانات المتاحة على أن تطلع الأهالي على أي مستجدات.
1: دعا البابا لاؤون 14 إلى حل النزاعات كبشر وليس كوحوش، مجدداً رفضه للحروب ومؤكداً أن العقل والحوار هما السبيل لمعالجة الخلافات لا استخدام القوة والأسلحة.
0: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية أيضاً، رسوم مفاجئة بين 1% و3% على السلع المستوردة بمعظمها، مما ينذر بارتفاع فوري في الأسعار. والحكومة تقول إن الهدف تمويل إدارة النفايات وفق مبدأ الملوث يدفع، فيما النقابات تحذر من غلاء إضافي يرهق المواطنين.
1: وفي الصفحة الإقليمية، واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد إلغاء قانون قيصر وسقوط عقوبات عدة. مصادر أمريكية تؤكد أن رفع الاسم من القائمة قد يتم بحلول نهاية الصيف، مما يفتح الباب أمام عودة دمشق إلى المجتمع الدولي.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: نعيم قاسم، من منحك حق تقرير مصير لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. وضع التفاهم الأمريكي الإيراني لبنان في موقع بالغ الحساسية، فبينما تتقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران على أكثر من مسار، تحاول إيران الاستماتة للحفاظ على الورقة اللبنانية بوصفها آخر أوراق النفوذ الفاعلة التي ما زالت تمتلكها على شاطئ المتوسط. ومن هنا يصبح لبنان الرسمي في مواجهة شبه وحيدة مع محاولات إعادة إدراجه ضمن بازار التفاهمات الإقليمية. فهل تحولت الدولة إلى مجرد كومبارس؟ نحن نعرف أكثر عن كل هذه المواضيع مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا فيك.
3: يعني أنت من نواب القوات يلي عقل راجح وصوت عالي وكلامه الموزون، وأنا كتير بحب تكون ضيفة.
4: بس كل نواب القوات هيك؟
3: كلهم بحبون كلهم،
4: في جزء مش هيك.
3: بس في أشخاص مميزين صراحة، في كم حدا أنا بميزهم بين نواب القوات.
4: تعرفي يمكن لأنه في
3: ناس صوتهم أعلى من الناس، في ناس كلامهم
4: في جذور السابقة كزملاء صحافي بضل في التآمر المحبب الكومبليسيتي.
3: أهلا وسهلا.
4: الله يخليك.
3: يعني البعض يقول سعادتك أنه انتهت ورقة جوزيف عون ونواف سلام بانتهاء الظروف يلي جابتهم. يوم هناك تبدل بالوزن، المعادلة على الأرجح صارت بنكهة إيرانية أمريكية وبرضا أمريكي، والدولة يلي عم تعمله هو إذا بدك قاعدة ناطرة شو بيقرروا لتكون عم بتساهم بترتيب الأمور فقط من بعد ما كانت إذا بدك الرائدة وبالواجهة. شو ردك على هذا
4: الموضوع؟ أول شيء ردي خليني أقلب السلم. يعني أنا بعتبر أنه بدءا من 24 ساعة اللي مرقوا لليوم بالعكس هي ورقة الرئيس جوزيف عون، ورقة الدولة اللبنانية وورقة الرئيس سلام بتمثيله للحكومة اللبنانية هي الورقة الرابحة. وخلينا نفصل كتير منيح ونغربل كتير منيح ونخفف كتير غبرة الإعلام الممانع اللي ضخوا كمية هائلة من التضليل ومن ذر الرماد بالعيون، واعتبروا أنه أولاً إيران انتصرت على الولايات المتحدة وإيران تفرض كل شروطها على الولايات المتحدة وعلى كل من تفاوضه على إسرائيل، وأنه إيران استعادت الملف اللبناني وضعته في جيبها. أنا بقول لك بكل هدوء بكل يعني هيك رؤية واضحة أنه إيران اليوم هي في موقع المدان وفي موقع المطوق إن كان بين إسلام أباد وبين سويسرا لوسيرن وبين الهبة الدولية العالمية لوضعها بحجمها الطبيعي كما نقول بتحجيمها. أنا بعتبر أنه كل هذه الوقائع تكذب هذا المنحة اللي هو غير واقعي اللي عم بتحاول إيران يعني إنه تحيي وتوزعه بالمنطقة وعبر بشق اللبناني عبر حزب الله. الصورة هي مختلفة تماماً.
3: عظيم. بدي روح أنا وياك على البنود إذا الصورة مختلفة تماماً. في 14 بند 8 منهم هن لمصلحة إيران، ولا بند بيحكي عن وقف التمويل للوكلاء أو إذا بدك لحزب الله ولا غيره، ولا بند بيحكي عن ترتيبات أمنية، ولا بند إلا يعني حكينا عن المال رح تاخد مصاري تعويضات الأموال المجمدة رح تسترجعها.
4: يعني كل اللي عم تحكيه هو بصيغة المشروط بالرح، رح تعمل رح تعمل رح تعمل
3: بس هيد بس مجرد ما يمضوا عفوا أستاذ غياث يعني تم التوافق على هذه البنود.
4: إيران مكسورة عسكريا، إيران مهزومة،
3: بس ضغطت على ترامب من مضيق هرمز، ضغطت على الاقتصاد العالمي.
4: خليني أقول لك شغلة، كل البنود اللي موجودة، نص البنود الموجودة التي يريد أن يقرأها البعض بهي أنها حققت انتصار من خلالها على الولايات المتحدة الأمريكية هي بنود خاسر يطالب ببعض الحقوق، لا الأموال المجمدة رجعت له ولا حتى طريقة استخدام الأموال المجمدة مثل ما عم بنسمع اليوم من الأمريكيين أنه بدهم يجبرون يشتروا فيهم درة ويشتروا فيهم حنطة وطحين تقدروا يطعموا شعبهم. ثلاثة الأزمة، الحصار الذي تسبب به الحصار الأمريكي على هرمز أوصل إيران إلى ما تحت الحضيض من ناحية الإمكانات الاقتصادية والمالية، لذلك هي عم تطلب من الولايات المتحدة ولكن عندهم قدرة على تصوير طلب المستغيث بأنه شرط مفروض على الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الأساسية اللي يمكن القول أنه إيران حققت فيها شيئا ما هي أنه قرأت موقف الرئيس ترامب المتعجل لإنهاء هذا الملف بأقل خسائر ممكن. والخسائر هون شو بتعني؟ إنه هو ما قدر يضرب عليها إمبلي ذرية تنهيها، ولا قدر إنه ينزل 300,000 عسكري
3: استمرار النظام،
4: ولكن عفوا وهو يخاف بمكان ما على ردات الفعل التدميرية على دول الجوار. هيدا هو النقطة الوحيدة اللي بتعتبر فيها إيران حالة إنه انتصرت، وهذا الانتصار هو من خلال بقاء النظام في السلطة. إيران العسكرية انتهت، وإيران التي تتدخل في شؤون المنطقة انتهت، وإيران اليوم في حالة بعد شوي ضبابية، ولكن بكرة بس تروق الأمور رح تشوفي أنه إيران ستكون دولة تمأول وضيعة، ولكن دولة هامشية تجاه كل جيرانا ولأزيتهم وتجاه شعبها اللي ممكن من بعد زوال هيك تبديد هذا الغبار الذي أثرته الحرب أنه يعمل هذه الانتفاضة المنتظرة نعم. على النظام القاتل اللي تسبب بمجاعته وخرابه.
3: بس ترامب عم يخضع إذا بدك لتهديدات إيران. يعني وقت إيران قالت أنا بدي سكر المضيق، سأعيد إغلاق المضيق، وقت كانت عم تنعمل المفاوضات رجع ترامب ضغط على إسرائيل لإيقاف ضرباتها على لبنان. كمان بموضوع معادلة الضاحية شمال إسرائيل قدرت إيران كمان تضغط، يعني ترامب يخضع للإرادة الإيرانية.
4: إيران قدرت تضغط أنه تجنب نفسها التدمير الذاتي وحماية الضاحية الجنوبية من مش من ردة فعل من الضاحية الجنوبية على إسرائيل بقدر ما من عدم توسع الحالة التدميرية الإسرائيلية اللي بيّنت آخر ليلتين بشكل كتير فاقع وكتير قوي، ودمرت قواعد عسكرية وضربت المدنيين وضربت قرى وهجرت، واليوم بعدهم هلأ عم بيهددوا بالتهجير وابلوا. لذلك اليوم خلينا نعمل قراءة مضبوطة للواقع. أكيد الولايات المتحدة اليوم الأمريكية أخطأت بالعناوين لدخولها للحرب ولذلك ظهرت بمظهر أنه هي انكسرت. وقت اللي أنا بقول بدي أجي غير النظام وأسحب النووي
3: كانوا محضرين ابن الشاه،
4: عرفت كيف، وراهن على أنه هناك ثورة شعبية ستنشأ من خلال هذه الدعم الأمريكي العسكري لها. هون أسقطت حالة بالعناوين ولكن بالعملي بحرية الإيرانية زالت، الجيش البري زال، كل أسطورة الدفاع الجوي وصواريخ S-400 اللي جابتهم من هونيك، 14,000 غارة لم تسقط طائرة واحدة لا إسرائيلية ولا أمريكية، والطائرات التي سقطت بنيران كويتية خاطئة. ولكن اليوم أنا بجي بطلع على ثروتها النفطية صارت بالأرض وهي اليوم تستجدي بعض الأموال المحتجزة لها هوني. وفي فرق كبير بين أنك تتعاطي بين دولتين، واحدة مهزومة ووحدة رابحة، وبين تستعاملي بين دولة لها كل القوة وتمتنع عن استكمال عملية تدميرك، لأنه أنت منك عم تتعاطي مع دولة، أنت عم تتعاملي مع فرسوني، مع خاطف لشعب
3: عظيم. بس هيدا هو هيدا اليوم طريقة
4: هذا، هكذا تقرأ اليوم الإيران بمنظور العالم كله بمنظور شعب.
3: طب هذا الخاطف لشعب اللي عم تقول يلي قال له الأمريكاني للشعب الإيراني we are coming، معقول أنت تراهن على شعب عم يقتل عم ينكل فيه عم نقطع عنه الإنترنت لما نشوف شو عم بيصير جوا؟ يعني إذا كان ترامب مراهن على الداخل أنه يتحرك، نحن وهو بيعرف وكلنا بنعرف شو عم بيصير بقلب إيران، فهذا كمان رهان خاطئ. هذا عم نوعد الشعوب أنه نحن رح نخلصها بالوقت اللي نحن بالعكس.
4: لا ما بدنا نروح هالقد بعيد. أنا بدي أخذ طبيعة البشر، طبيعة اليوم الرئيس ترامب هي طبيعة خليني أقول فوضوية هوائية، عندها صوت غير منسق ومنطق غير منسق بيحكي فيه. ولكن بالآخر إذا أنا بدي أطلع نتيجة هذا الصراع، أكيد إيران دولة لم تعد كما كانت ما قبل.
3: عظيم. لكن رئيس ترامب هيدي انتصر عسكريا على إيران وإنما لم ينتصر سياسيا.
4: وانتصر سياسيا. أول شيء قدرة على استخدام النووي غير قائم اليوم. اليوم رح يكون في متابعة ومراقبة لعملية التخصيب لما دون 3.67. إذا أبقوا على هذه القدرة لإلهم رح يكون في مراقبة من قبل المؤسسة المراقبة النووية الدولية، رح يكون إيران غير قابلة، غير قابلة على استخدام صواريخها فيما بعد، هيدا اللي بقيت وقدرت تأذي فيها المنطقة حواليها. اليوم إيران تساق رغما عنها مع كثير من الصراخ باتجاه أن تسير في ركب مصلحتها ومصلحتها الاقتصادية ومصلحة بقاء بالنظام، لأنه بقاء النظام هي مربوطة بالولايات المتحدة الأمريكية. هالقد الخبرية. 2، مفهوم تصدير الثورة انتهى، مفهوم الأزرع انتهى، مفهوم إزاء الجيرة كله عم بحكيك أنا بمرحلة ما بعد الأيام المقبلة يعني ستتظهر هذه العملية عظيم. بشكل كتير واضح.
3: رح يتوقف تمويل الأزرع
4: صحيح.
3: شو الحقيقة يعني شو رح يصير بعدها؟
4: رح يتوقف عارف. وبعد بلك شغلة فكرة تمويل الأزرع يمكن تحمل في طياتها وكأن الأزرع باقي. جزء من المفاوضات لبقاء النظام هي رأس الأزرع، تسليم رأس الأزرع. اليوم اللي عم بصير على الضفة اللبنانية تكون النموذج هيك أصغر ولكن بيكون واضح. أول شيء حزب الله لن يكون متواجداً في جنوب الليطاني ولا في شمال الليطاني. سلاح حزب الله غير قادر على استخدامه ويجب أن يسلم وسيسلم. ثلاثة لن يمكن
3: يسلم قبل أو بعد
4: الحرب الإسرائيلية.
3: عفواً قبل أو بعد.
4: هيدي
3: المشكلة
4: ممكن لا لا لا هي خاضعة للمفاوضات كيف عم بتصير وأي تدرج بده يصير. بس أنا بقول لك إذا لم يكن هناك في بداية لتسليم السلاح والتزام إيراني بالضغط على حزب الله لتسليم السلاح لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من لبنان.
3: يعني قبل لازم يتسلم السلاح هذا
4: بده يصير. عم بقول لك بده يصير بالتدرج. هلا يمكن نحن نروح على فكرة البايلوت زون إنه نعمل منطقة وننسحب منها نرجع نعمل منطقة تانية. عفواً
3: رافض البايلوت زون
4: أساساً اليوم مش هو اللي عم بفاوض، هو الإيراني اللي عم بفاوض. والإيراني وإذا بدك تشوفي المؤشر اللي ممكن يعطيك صورة من داخل البيئة الشيعية هي عند الرئيس بري. رئيس بري بلا قابل فيها خبرية بلش يحكيك
3: ما بنعملها قضية
4: ولا بنعملها منها. يعني عم بيحاول إذا بدك يعمل قتال تراجعي يحفظ الحد الأدنى من ماء الوجه، وهو حريص جدا جدا جدا مثله مثل أي شيعي واعي. وأنا بتصور أنه لا تنتهي هذه الحرب الطويلة اللي انتهت إلى ما انتهت إلى حرب 2006.
3: نعم سعادتك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم طلع بكذا نقطة منهم أنه السلاح صار ورانا، الدولة اللبنانية أحسن لا تكون عم تحكي مع إيران تترتب الأمور لأنه واضح أنه في شيء غلط بالعلاقة، وكأنه عم بيقول الدولة اللبنانية روح يشوف فيك وزبط أمورك مع إيران لأنه إيران هلأ هي اللي انتصرت وهي اللي بتقرر بلبنان. وكمان قال أنه وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن نقبل بذلك. يعني عم بيحط شروط وبعض الحزب يعتبر حاله
4: أساساً هو منتصر. أساساً هو عم بيلعب بهوامش حقه يلعب فيه وعم بيحكي كلام نحن بنعرف أنه بطل له التصاق بالواقع. هو رئيس منظمة خارجة على القانون في مفهوم القانون اللبناني وبالمفهوم القانون الدولي، وهو خسر حجته للاحتفاظ بالسلاح بخسارته وهزيمته المدوية أمام الجيش الإسرائيلي وما تسببت به هيدا العناد، ما تسبب به العناد بالاحتفاظ بالسلاح من دمار شامل على بيئته. وهناك اليوم بداية ظهور أحصاءات مخيفة جدا مخيفة جدا عن كمية الدمار، كمية الركام اللي طالع بملايين الأطنان، كمية الشقق المهدمة وخسارة تتجاوز بداية يعني إذا بدنا نبلش نحكي فيها من فوق 22 مليار دولار. لذلك هو ظاهرة صوتية اليوم مختفية في مكان ما لا يعبر بقى عن الواقع. اليوم إيران دورة الوحيد بلوسيرن بسويسرا المطلوب منا هي المراقبة والمتابعة والالتزام والضغط على حزب الله لكي يسلم سلاحه ويبدأ عملية الانسحاب من الحالة العسكرية إلى الحالة المدنية. هي واضحة. اثنين بلك الناس ضاعت بغبار اللي هن عم بيصيروا إعلام الممانعة واللي هو قائم على مجموعة هائلة من الأكاذيب.
3: شفنا على الطريق. شكرا إيران.
4: عندك صار اتصال ثلاثي أمريكي قطري
3: نعم.
4: مع الرئيس سعون. عندك اتصال بين رئيس ماكرون والرئيس سلام. عندك موقف متقدم تم تلقفه من قبل الجامعة العربية كله مؤيد لخطاب وزير خارجية لبنان في جامعة الدول العربية، وعندك الاتصال الرد الرسالة من السكرتير نائب الرئيس الأمريكي للدكتور سمير جعجع. إذا بتعملي الخيط الجامع بين كل هذه الرسائل هو أنه الدولة اللبنانية هي المحاور الوحيد، الدولة اللبنانية هي التي تضع شروطها، نحن لا نعول إلا على الدولة اللبنانية، وكل ما أدخل من هيك إليمانات عناصر يمكن تفسيرها على أنه هناك دور لإيران أو تلزيم للبنان، تلزيم لبنان لإيران، كلها هي عملية مبالغات ستأتي الأيام المقبلة وتظهرها.
3: شو قال له للدكتور جعجع؟ قال له للدكتور جعجع
4: نحن لا ندعم إلا الدولة اللبنانية، نحن لا يعني نفاصل ونقيم أي بزارات على حساب القضية اللبنانية والشعب اللبناني، والدور الإيراني محصور فقط بالضغط على حزب الله. ما حدا يقلكم خبر آخر تاني. الرئيس سلام نواف مع بالاتصال مع ماكرون كان تركيزهم على تسليح الجيش، بالاتصال الثلاثي كان في إصرار قطري أمريكي على مع الرئيس جوزيفون على أنه هو الذي يتكلم باسم لبنان، ووفده في الولايات المتحدة هو وفد فاعل وقائم، وعلى هذا والنتائج هذه المناقشات التي والمحادثات التي يعني يقوم بها الوفد اللبناني مع الإسرائيليين برعاية الأمريكيين هو الذي سيعول عليه. اليوم تأكيداً لأنه دور إيران هو دور ميكانيكي وفقط للضغط على حزب الله، هي أنه ستنشأ لجنة تقنية عسكرية مثل ميكانيزم
3: كمان وقف إطلاق النار
4: لمراقبة وقف إطلاق النار، ولكن أيضاً وأولاً هو لمراقبة توسع الجيش في نطاق عمل على الأرض مع بنطاق منطقة مناطق البايلوت زون. مناطق البايلوت زون إذا بتشوفي شو الغاية منها؟
3: انسحاب الحزب، انتشار الجيش،
4: انسحاب الحزب أولاً، انسحاب إسرائيل، ويحل الجيش اللبناني مكانه ولا نبقي على سكينة مطبخ موجودة في هذه المناطق،
3: وهذا ما لم يسمح به بعد 2000 لأنه ما قبلوا يفوت الجيش،
4: وهيدا اللي ما عملته إسرائيل سنة 2006 وارتضت بأنه هي تعمل 1701 وتسلم أمنا اليونيفل المعززة بموجب القرار 1701، وشفت الكف اللي أكلته ب 28 من جهة تدخل حزب الله دعما للسنوار، وكيف فيما بعد المعركة اللي صارت بأدار لانتقاما للخامنئي. فهذه المؤشرات هي مش مؤشرات تحليلية، هي مؤشرات تنفيذية واقعية تلتزم بها دول كبرى، لأنه لا يمكن أن ترتاح المنطقة اليوم ويكون فيها استقرار إذا كان لبنان بعده مصدر للفوضى ولا استقرار.
3: إشكالية هلأ أستاذ غياس هو انسحاب الجيش الإسرائيلي اللي قبل أنه يعمل انسحابات أو عم يدرس انسحابات صغيرة من جنوب لبنان، يمكن من قلعة شقيف كمان الموضوع وارد أن ينسحبوا من قلعة شقيف، فهيدا الموضوع له علاقة كمان. إذا انسحبت إسرائيل من دون ما يسلم الحزب سلاحه ماذا يعني هذا؟ ألا يعني أن الإسرائيلي ارتضى أو رضخ لمطالب ترامب، أم أنه لأنه اليوم في مفاوضات بواشنطن عم يعطوا الوفد اللبناني بعض المكتسبات؟ يعني العالم أنت عم بتلوم الناس، وإنما الناس عن جد منا فيه.
4: لا أنا ما عم بلوم الناس، أنا عم ضوي للناس على النقاط الإيجابية الكثيرة اللي مغلفتها الغبار تبع الإعلام الممانع اللي مصورة أنه نحن اليوم رايحين بنهاية هذه المفاوضات وبنهاية ما يجري، إن كان بإسلام أباد وإن كان بسويسرا وإن كان بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى ضرب الاتفاق الطائف من خلال دوحة 2 والاعتراف بسلاح حزب الله في الداخل اللبناني.
3: شو أول مرة أمريكا بتحطنا بتسويات؟ مين عطى الإيراني هذه القدرة؟ مين عطى حزب الله هذه القدرة؟ مين سمح إنه السوري يتحكم بهذه الطريقة؟
4: مش هيك
3: الناس بتخاف.
4: مش هيك نحن اليوم عندما تتبدل السياسة الأمريكية ورياحة تصب في مصلحتنا، يجب أن نكون على جاهزين
3: ما كنا
4: لتلقف هذا التغيير، وما كنا. لذلك نحن اليوم عندنا فرصة تاريخية كبرى.
3: بعد الفرصة ولا
4: بعد الفرصة قائمة. لذلك على الدولة اللبنانية أن تصدق بأنها تمثل ما تمثله في نظر شعبها ومع كل الشعب، وفي نظر الدول الكبرى التي لا تستسيغ التعاطي مع عصابات ومع مجموعات مسلحة وتعمل مع اتفاقات جانبية تقدر تحمي نفسها. إذا الدولة اللبنانية اليوم بظل التقاطعات الجيوسياسية الكبرى والتحولات التاريخية التي يعني تحدث في المنطقة والعالم لم تتلقف هذه الظروف وتقول الأمر لي وتخبط مثل ما بيقولوا بالدارجة إجرى بالأرض وتقول أنا أمثل الشعب اللبناني والشعب اللبناني يريد، هالمرة الشعب اللبناني يريد، و85% إذا مش 90% من اللبنانيين هن يقفون وراء الدولة اللبنانية. مطلوب منا اليوم أنه من بعد قرارات سياسية تاريخية بخمسة وبسبعة آب وباثنين أدار،
3: بس قرارات لم تنفذ،
4: تنتقل اليوم إلى التنفيذ.
3: خليني أسألك شغلة أستاذ بياس، يعني إذا أنت مطرح ترامب إذا أنت مكان الرئيس ترامب، عم نحكي من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، أنت عطيت الملف اللبناني أولوية وحاولت لسنة ونص أنه أنت تكون عم بتحل هذا الموضوع، وعطيت يعني شفنا المفادين، مفاد رايح مفاد جاي، لقط التليفون وحكي مع الرئيس عون، نزل مع السفراء وقعد معهم، وإنما ما كان في خطوات تنفيذية وإنما مجرد قرارات عم نشوفها. وقتها منقول أنه نحن ما نقدرين نمون على حزب الله، ما بتحكي مع البيمون على حزب الله؟ يعني أنت منك قادر نحن كدولة لبنانية نقول لحزب الله سلم سلاحك، ما برد علينا ولا بأي، حتى قالوا نحن غير ما يصدر عن الوفد المفاوض غير ملزم لإلنا، نحن ما شو ما طلع نحن منا ملزمين. الرئيس ترامب حكي مع إيران يلي هي أصلاً تعطي الأمر لحزب الله أنه هو يتدخل أو ما يتدخل،
4: هل كنا عم نحكي؟
3: طب شو معه؟ دولة لبنانية شو عملت بهذا الوقت؟ شو عملت؟
4: لا لك شو هيدا الشيء،
3: وين شرعيتها؟ بمعنى
4: ينم عن وعي يبصه اللوبي اللبناني اللي هو قوي جدا داخل أروقة البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، إنه يجب أن تأخذوا شوي بعين الاعتبار الوضع الداخلي اللبناني وهشاشة تركيبة الأجهزة، وما تنسوا إنه معظم هذه الأجهزة اليوم هي ولدت وترعرعت في الحاضنة السورية وفيما بعد في الحاضنة الإيرانية. هناك مشاريع رجال دولة اليوم بدكم تساعدون إنه يقدروا ياخدوا شوية وقت ليقدروا يطبقوا المطلوب منهم، مش دوليا، المطلوب منهم من خلال الدستور اللبناني. اليوم الدستور اللبناني واتفاق الطائف أول شغلة بيحكوك فيها بالبند الأول يعني حل الميليشيات، حزب الله لازم يبطل استثناء بهذا الموضوع. هذا التاريخ الطويل هيك خلينا نقول اللي فيه تردد بتطبيق وقرارات الدولة وتحقيق سيادتها على أرضها، اليوم وصل إلى إذا بدك خواتيم معينة يفترض على الدولة اللبنانية وهي ملزمة أنها تقول بالآخر أنا سيدة نفسي وأنا دولة سيدة حرة مستقلة. وهاليومين عم بيكتر هذا النوع من الكلام وشدد عليه الرئيس عون، وعم بتلاقيه الدول الكبرى بالمساعدة والاحتضان. نحن اليوم هيدا هو الواقع الدولي كيف عم بينظروا للإيراني، ما عم بينظروا لإله كدولة، ما عم بينظروا لإله كنظام محترم، ما عم بينظروا لإله كدولة تحترم حقوق الإنسان ولا قواعد الجيرة، عم يعتبروها دولة كبيرة تقودها عصابة، وهذه العصابة اليوم إذا ما قدرنا نخدها بمرحلة أولى نجردها من سلاحها ونغير النظام، نحن نتعاطى معها، ولكن نحن نضرب على نقاط ضعف هذه الدولة. مثل ما الرئيس ترامب اليوم خائف على أنه يخسر الانتخابات النصفية، كمان إيران خائفة على ما هو أكبر، خائف على سقوط النظام. لذلك اليوم هن عم بيقولوا له تعال نلتقي في مساحة وسطى، منقول لك نحن ما بدنا نغير لك النظام، ولكن يجب أن تشذب أظافر هذا النظام وتغير تعاطيك كي تتمكن من البقاء. وإذا لم تسقط بالحرب العسكرية نحن قادرون على إسقاطك في الاقتصاد. الاتحاد السوفيتي سقط بالاقتصاد ولم يسقط لا بقنبلة نووية ولا بهجوم من الحلف الأطلسي على الاتحاد السوفيتي.
3: العالم كله الإيرانية
4: بقى وصلت القصة، وصلت القصص إلى هذا الحد. لذلك اليوم أنا بقول إنه صار في نوع من اتفاق إنه ما فينا نكفي هيك كإيرانيين، خلينا ناخد هالبونس إنه نحن نظامنا قائم يضل محافظ على وجوده، ونبلش نعطيه شكل آخر لهذا النظام لكي يتمكن من الاستمرار. وأهم صورة يعني يجب أن يتحلى بها هذا النظام هي أول شيء ضرب مبادئ التي قامت عليها الثورة الإسلامية، تصدير الثورة والحرب عبر الأزرع وأذى الجوار. مشان هيك اليوم عم نشوف الرئيس الإيراني وعم نشوف عرقجي بعمان وعم بيحاولوا يرجعوا يفتحوا مع قطر، وسلموا قطر أمرهم تفاوض عنهم، وعم بيلاطفوا السعودية، عم بيرجعوا يحكوا مع الكويت. يعني عم ببلشوا يحسوا انه في صورة جديدة يجب ان نخرج فيها على العالم كي نتمكن من الاستمرار.
3: حود اللي حكى عنه رئيس ترامب القادة الجدد.
4: اول خليني اقول اسمان ستدفع هي رأس الازرع اللي هو يمثله اليوم حزب الله في لبنان.
3: انتهى حزب الله برأيكم بعد
4: انا برأيي اكيد انتهى من زمان. حزب الله انتهى من زمان. عندما لم يسلم سلاحه للدولة بعد تحرير 2000 انتهى، تحول إلى مجموعة مسلحة تبيع أمورها، وآخر شيء صارت بحالة انكشاف كامل بتصريح الرؤى المسؤولين الإيرانيين اللي عم بيقولوا أنه قتلوا وقتلوا من أجلنا
3: 4000 لبناني
4: ودمروا اقتصادهم كرمالنا، وهودي هن جماعتنا. والكل لازم يعرف أنه اليوم من يدير العسكري على الأرض في لبنان هو الحرس الثوري الإيراني. كل هذه الصور لازم نقشعها ولازم نبني عليها، مش لازم كل ما طلع واحد موتور قابض متوخزيني عميل بخمس نجوم يتهول على الدولة اللبنانية، الشعب اللبناني يصاب باليأس والقنوط ونشوف كيف بدنا نحمل حالنا ونهرب. في حالات زجلية صوتية على الأرض الوقائع ستسكتها.
3: الحاج عاصم قصير كان امبارح بلقاء وقال انه في 50,000 من الحرس الايراني يقاتلون في لبنان. طب هذا الموضوع يعني يلي كيف الدوله اللبنانيه عم تتعاطى معه؟ يعني الدوله اللبنانيه كانها بموقع المتفرج.
4: لا لك شغله، نحن اللي منسميه الدوله العميقه هي الدوله التي ركبتها وطوعتها ولونتها بتلاوين الميساتية الطائفية وجابت عليها أسوأ الناس من 1990 وصولاً لليوم. لازم نعترف أنه هي لا تزال فاعلة وعاملة ضمن أجهزة الدولة الأمنية
3: شو والإدارية والمجلسية. شو عمل الدولة بالنسبة للدولة العميقة؟ ما شفنا حدا تم اعتقاله، ما شفنا حدا تم توقيفه.
4: لا يمكن للدولة العميقة أن تعتقل نفسها. اليوم في عندك مجموعات خليني أقول مواطنين انضاف سياديين بمثلوا على الأقل بين 30 و40 نائب مجلس نواب، بتزيد وبتعلى وبتنقص الخبرية بحسب بعض الظروف السياسية، مش أنه عم بحكي الأخلاقية، ولكن الهارد كور تبعها الثابت هي القوات اللبنانية وحلفائها ومن مختلف الطوائف، هن اللي عليهم سيبنى المستقبل الجديد. ونحن اليوم كان في لنا أطلالة عبر أستاذ جورج أدوان عم نحكي أنه مرحلة ما قبل 27 ممنوع العودة عليها. السخرية الواقع أنه حزب الله عم بيقول لن نعود إلى 27، نحن نقول أنه لن نعود إلى حالة الفوضى والميليشيا، وإن عم بيقولوا سنحتفظ بالسلاح وستبقى الدولة أسيرة الميليشيا. لذلك هذا المنطق هذا يستقيم على وقائع تاريخية ووقائع آنية ووقائع بلش تضيء لنا في الأفق أنه هذا الزمن السيء المرزول انتهى، وهذاك الزمن هو ذاهب إلى أفول، ونحن اللي بدنا نكون نواتا. وهون في تحدي كبير على الشعب اللبناني اليوم أن يختار من هم من خارج نسيج الدولة العميقة، وأن تقوم الأجهزة بتنظيف نفسها بمحاربة الفاسدين من الأجهزة الأمنية وصولا الأجهزة القضائية إلى تشكيل الحكومات إلى المجالس
3: على المدينة. سيرة ما يقوله حزب الله وما تقولونه أنتم، يعني إذا بدنا نتابع خلال مسار طويل ما يقوله حزب الله، حزب الله ولا مرة كذب، ولا مرة قال أنا ما رح بدي سلم سلاحي، ولا مرة قال أنا بدي أتعامل. حتى وقت ضرب إيران قال أنا ما رح أضرب، وقت ضرب إسرائيل مساندة لإيران قال أنا بضرب بس إذا تم اغتيال الخميني أو حدا تعرض لخميني، وبالفعل هيك صار. طالما أنه الحزب ما عم بيكذب ولا نهار، ليش الدولة اللبنانية عم تتعاطى بهذه الخفية مع تصريحات الحزب التي كان واضح منذ يعني منذ البدء؟
4: صح، بس بقلك شغله أنه حزب الله لم يكذب يوما، ونحن كسياديين لم نصدقه يوما.
3: طيب شو عملنا؟
4: عملنا كثير كثير أشياء. ما بدي حط حالي بهذا الموقع، بس أنا بقلك شغلة ويمكن قايلها معك بشي حلقة سابقة، اعتبروا انه احنا مش موجودين بالمجلس النيابي ولا موجودين بالحكومة. كيف كان الصورة لتكون عن الواقع الداخل اللبناني؟ ألم نكن كليا اليوم شقفة من سياسة طهران وعلم طهران يرفرف فوق كل إداراتنا؟
3: بس ما قدرتوا توقفوا لا
4: مساندة، قدرنا نوقف كتير اشياء، قدرنا نبدل كتير اشياء. نحن نحارب بالدستور ونحارب بوسائلنا المدنية وبحجة والإقناع، فيما حزب الله يحاربك بالسيطرة على الدولة وبالاغتيال وبالقتل وبجرك إلى الحروب. صحيح يشبه للبعض أنه أقوى من المنطق وأقوى من الوقائع
3: وأقوى،
4: ولكن هذا المسار صار في نهاياته، وهذه النتعة اللي دمرت لبنان على فترة 50-60 سنة قايلة إلى زوال، وهو آخر مجموعة مدت إيده على لبنان وقتلت دولته وقتلت رجاله وقتلت أحراره وصحفيه وقادة الرأي فيه. هن رايحين إلى أفول.
3: وقتها بتقول انتهوا. إيران لبنان روح إيران، لما لهذا رح القول؟
4: رح نسحب روح إيران إذا كان لبنان هو روحه، رح نسحب روحه.
3: هذا القول منه قول عابر، يعني تعتبر أن حزب الله من أساسيات عمل إيران إذا بدك، من أساسيات النظام الإيراني، هل رح تسمح بهالبساطة أنه تتخلى عن روحه؟
4: هي ما عم تسمح، هي ما صارت هيدا العملية بالحجة والإقناع ولا بالانتصار العسكري. هي تخسر هذه الورقة لأنها أساءت استعمالها وأفرطت في استعمالها إلى درجة أنه أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، وخسرت وهزمت عسكرياً.
3: شو بتقول للناس رفعوا صور خامنئي ومجتبى على بالشوارع كاتبين شكرا ايران اللي هن شيعة كمان؟
4: ليك انا خليني دائما اقولها وبقولها بصدق من دون اي مواربه، لا منهم شيعة، لانه انا ما بعتبر اليوم انه في شيعي لا يريد الخير لبيته. حزب الله لم يريد الخير لبيته، دليل لك نحن وين. لذلك بضل يلتقى أزرع وسلالم
3: خايفين من الداخل خايفين، يعني عملوا مخيم بالبيان صار في لا عم تعملوا أنتم مربع أمني، صار في خوف، خايفين من الداخل. هلأ من وقت وين بيروح شيعي يعني في خوف كمان من الشيعي، في شيء بالداخل كمان منه مظبوط بالنسبة للشيعة.
4: مين مسؤول عنه هيدا؟ مش حزب الله اللي ورط طايفته؟ هو حزب الله الطيب، بس بسرعة جدا جدا جدا، عندما نضع حدا اعتبري خلصت بكرة هيدي الأزمة، كل شيء يعود إلى نصابه. والطائفة الشيعية هي طائفة كريمة وطائفة مؤسسة وطائفة تشكل جزء أساسي من نسيجة. امبارح السيستاني كبير الطائفة الشيعية في العراق بعث لهم رسائل للإيرانيين، قال لهم توقفوا عن استخدام الطائفة الشيعية في لبنان.
3: السيستاني عم بياخد مواقف.
4: ايه ستقضون عليها وقد قضيتم على جزء كبير منا، وهذا انعكاساته سيئة جدا علينا وعلى الشيعة العرب. انتم فارسيين يعني بالاخر هي عم بيشرح له وما بقى فيكم تستخدمونا بهذه الطريقة. معناتها الوضوح صار هنا، نحن اليوم أمام نوع من قتال يائس، قتال تأخيري يتسبب بالأذى، يتسبب
3: كان عندي ضيف شيعي قال يا ريت عندنا شيء سستاني بلبنان كمان، عم يطلب من قلب الفصائل العراقية أن نسلم سلاح.
4: يعني مش هيك نترحم اليوم على الإمام شمس الدين اللي إذا بيقروا كتابه، وأنا دايما بكررها، بتحس أنه كل ما كتبه لو تم تطبيقه واعتماده من قبل قادة الطائفة الشيعية من بعده، كان الطائفة الشيعية ولبنان بألف خير، وكنا لبنان من سنة 2000 لليوم من أهم الأمم المتقدمة في هذا
3: العالم. على كل حال كلنا طوائف مأزومة، يعني الطائفة السنية مأزومة، وعم نحكي عن المظلومية السنية، مشان هيك اليوم عم نحكي كمان بقانون عفو للموقوفين الإسلاميين اللي يقول بعض أنه هني ظلموا لأنه عم بيناصروا الثورة السورية. الطائفة الشيعية طائفة كمان منكوبة، يعني من الطائفة طوائف المظلومة.
4: مشان هيك أنا عم بعتبر أنه هذه النكبات ناجمة عن ماذا؟
3: نحن المسيحية شي بيحكي بالفدرالية، شي بيحكي بال يعني هناك انقسام مسيحي.

0: نرجع نرده إلى الصراط المستقيم.
1: نعم.
0: لذلك ما حدا يعتبر اليوم إذا بعده عم بصرخ وعيد إنه هذا الثور المذبوح سيتمكن من الانتصاب والوقوف على رجليه اليوم ويرجع يعمل معركته مثل ما كانت عم بتصير بالسابق، انطلاقاً من أسباب غير موضوعية، من أسباب غير وطنية، من والإغراق في التبعية لدولة أخرى غريبة.
1: يعني كمان كلنا عم نشوف الجدل القائم بين الإدارة الأمريكية وبين نتنياهو، يعني لأول مرة بيحكوا الأمريكان بهالطريقة مع إسرائيل، وكلنا عم نشوف جي دي بانس كيف بده الأمور تروح وماركو روبي. هناك انقسام بهيدا المطرح، هناك من يريد تفاوض بأي ثمن وإيجاد الحل وإيقاف هذه الحرب، وهناك من يرى أنه في تنازلات عملتها أمريكا بهذا التفاهم. كيف تقرأ أنت هذا الموضوع؟
0: أنا بقرأ بكثير من الإيجابية، ولجم نتنياهو والضغط اللي عم بيمارسه عليه اليوم الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية يصب إذا بدك في مساعدة الدولة اللبنانية على التقاط أنفاسها. رح أقول لك شغلة، الفوضى بلبنان واستمرار السلاح في لبنان كارثة على إسرائيل، وهن يريدون الانتهاء منه. الاختلاف بين الأمريكيين ونتنياهو هي على طريقة وكيفية الانتهاء. اليوم الإكثار من الدمار والإكثار من القتل والجرائم التي ترقى في بعض الأحيان إلى التطهير والقتل هيك المجاني لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة اليوم، التي تلام هي لأنها هي الراعية الأساسية لإسرائيل. ولكن هذه خلينا نسميها بالدارج الضبضبة اللي عم يتعرض لها اليوم نتنياهو، شو بررها الرئيس ترامب؟
1: قال له
0: أنا ما بدي إياك تخسر، وأنا ما بدي إياك ما تكون قادر على الدفاع عن نفسك، وأنا ما بدي أترك سلاح، ولكن أنا وياك لازم نتفق أنه في مكان من بعد هذه المعارك الكبرى في مكان يجب محاولة تقريشها بطريقة هادئة ومسالمة، ظناً بإسرائيل وظناً بسمعة أمريكا وإفساحاً في المجال أمام من يفاوضك في الطرف الآخر بأنه يتعقلاً. هيدي هي الخبرية. ولكن ولا مرة هذا الخلاف، لأنه هلأ بيلقطوا الشباب وبتطلع ما تخلوا عنه لنتنياهو كبوا مرة. طيب إيه شو الصورة المعاكسة هاي؟ أنه رح نجيب نحن رح نجيب بكرة عرائجي يحكم بإسرائيل أو واحد مثله. لا مش مزبوط. اليوم في شيء أساسي يصب في السياسة الأمريكية الكونية العامة التي يريد تطبيقها ترامب. هذه السياسة تجنح إلى سلام وتعاطي تعاطي هادئ بين الدول وخاصة في الشرق الأوسط. تيقدر يعمل هيدا الشيء هو يجب أن لا يكون هناك سلاح خارج عن الشرعيات شرعيات الدول القائمة. اثنان، ترامب لم يسمح لإسرائيل بتغيير خرائط الشرق الأوسط وخرائط الدول المحيطة.
1: كانت ناوية؟
0: لا، بس ولكن من خلال إفراطه بالعمل العسكري كانت ممكن هيدا تؤدي إلى
1: لأنه هيدا حجة عم يستعملوها لسان الدوزي، حتى في حدا قال رح يدوا إيدنا على السعودية.
0: سيادات الدول المحيطة بإسرائيل، يعني هو يريد اليوم أنه الدول العربية تكون مكتملة بحسب جغرافيتها السياسية المعترف بها دوليا، أن تتعاطى من خلال قرارات سياسية متقدمة تقرب من اتفاقات أبراهام وتطبق إذا بدك خلفية رأسه المشروع الذي يريده الرئيس ترامب. ثابت الوحيد في هذه السياسة اللي ما بيختلف عليها أحد في المنطقة ولا يعارضها إلا الإيراني هي ضرب السلاح والأزرع غير الشرعية، وتحديداً إذا بدك انطلاقاً من لبنان.
1: قد صرنا بعاد عن اتفاقية السلام يلي كنا عم نحكي فيها من بعد اتفاق أمريكا وإيران؟
0: تقدر تتفاجئي أنه بالمسارات هيدي تقدر تحسي على حالك أنه بعيدة 100 سنة ضوئية، وبتقدر تحسي على حالك هيك فجأة توعي أنه بعد شهر أو بعد شهر ونص نكون نحن بمشاريع مختلفة تماماً تذهب باتجاه الاستقرار. ما بعرف شو عنوان.
1: طب شو بيقصد رئيس ترامب بالتهويل بالتدخل السوري ومواجهة حزب الله؟ شو قصده بهذا الموضوع اللي كرره بأكثر
0: من طب هيدي رسالة ترامبية بدنا ناخدها مثل ما هي، تصيب إذا بدك بذات الوقت نتنياهو وتصيب بذات الوقت السوري اللي عم بيقول له أنا ساعدتك لإرساء هذا الدور، أنت إذا أنا طلبت منك أي شيء بدك أنت تكون جاهز.

0: تصيب بشكل أساسي الدولة اللبنانية لإخراجها من هذا التردد. عم بيقول له للإسرائيلي أنت كل ما جيت بدك تعمل عملية بلبنان تتقتل واحد عم بتدمر حي.
1: صح.
0: أنا ببعت بكرة النظام السوري الجديد على لبنان وكأنه النظام السوري معه بارودة خردقة بفوت على الشقة بيقتل اللي بده يقتله بفل. لا منا هيك، هيدي صورة أنا بعتبرها معلش يعني كاريكاتورية. لا النظام السوري فايت على لبنان ولا عنده إمكانيات يفوت على لبنان. النظام السوري أول شغلة عملتها إسرائيل معه شو عملتها بعد ما انتهى نظام بشار الأسد؟ شو اللي صار من بعدها؟ تدمير منهجي كامل للطيران وللدبابات وللبحرية السورية بشكل أنه تحول الجيش السوري القائم إلى قوة منظمة مهمتها الأساسية حفظ النظام في سوريا وإرساء التركيب الجديدة التي تأتي ما بعد الأسد والأهم ألا تؤذي إسرائيل. لذلك اليوم ما عجزت عنه إسرائيل أو مارسته إسرائيل بصعوبة بفترة 3 سنوات على بهجوم على حزب الله لن تتمكن، عم بحكي أنا من ناحية القوة العسكرية العملانية، أنه تعملوا الجيش يعملوا الجيش السوري اليوم على أرض لبنانية. هل لازم نعرفها؟
1: تبعت لقاء رئيس
0: سوري هيدا ما بدنا نجرده هون للنظام السوري من إعلانه الصريح والواضح أنه لا رغبة عنده ولا إرادة عنده وهو لا يرى الدور السوري الجديد في عنده. صحيح. ولا أي شيء متناسل من الأنظمة التي سبقته والتي كانت تعتبر لبنان مرتعاً أو قطراً أو دولة مستتبعة. لذلك أنا بعتبر هذا الكلام موجه بالأساس لنتنياهو ليروق وللدولة اللبنانية أنها تتحنجل وتتحرك وتقول أنت لازم تعمل الدور اللي عم بينطلب من يلوح للنظام السوري بالقيام به في لبنان. هيدي على الدولة اللبنانية أن تصدق أنها دولة وتقول أنا جيشي قرر الدخول إلى هذه المنطقة، يعني ما حدا بيوقف بوجهه واللي بيوقف بوجهه هو المدان وهو الذي يسعى إلى الفتح.
1: المشهدية اللي حضرتك يلي بفهمها من لقائنا إيران إلى داخل حدودها من دون توريد الثورة.
0: صح.
1: ومن دون نووي، وإنما دولة قائمة مثل غيرها، وإسرائيل إلى خارج حدود لبنان كمان. صح. دولة بتهتم بأمورها وما في أزرع
0: وما في أزرع. يعني هيدا الحل اللي حضرتك اختصرتي بهالكم ثانية هن هو لب اللعبة والهدف الأساسي الذي يسعى له كل من يريد دولة حرة سيدة في لبنان وكل من يريد من الخارج شرقاً شرق أوسط مستقر بيقدر الناس تعيش فيه وتنهي صفحة الحروب. نعم. العبثية القاتلة اللي لها من سنة 49-48 تعيشوا في هذه المنطقة.
1: ما بيشبع من الحديث معك سعادتك، وأنما بسؤال أخير بحلقتنا، كان لقاء رائع وواضح، وبعرف هذا الموضوع قد عزيز على قلبك، موضوع استدعاء الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي. شفنا بهالفترة وكأنه رجع عيش هذا الموضوع، خصوصي بموضوع المحكمة العسكرية، استدعاء الناشطين وأصحاب الرأي المفروض يخدهم على محكمة المطبوعات، رجع يتحرك. شو يلي عم بصير اليوم؟ ويعني شفنا كمان عم يطلبوا سجن بعض الأشخاص، في عنا دكتور أحمد ياسين يلي بموضوع الأسار كمان حكموه مدري كم سنة حبس على
0: 15 سنة
1: غيابياً. هلأ شفنا زينة منصور
0: زميلنا رامي نعيم قبل
1: رامي نعيم أكيد وكان في شهر حبس يمكن هيدا الموضوع،
0: وزميلنا طوني بولوس كمان
1: دايماً كل الأشخاص يلي عندهم
0: بلك شغلي. وقت لما نحكي عن الدولة العميقة تعبوا الناس من كلمة الدولة العميقة
1: عن جد، فهنا بتراجح الدولة العميقة إحدى
0: تجلياتها. لا منا راجح، هي موجودة. راجح كان كذبة، هي موجودة. الدولة العميقة لا تزال تتحرك بحرية تحت قياداتها الكبرى. يعني اليوم نسمي الأشياء بأسمائها، بالقضاء عندي قاضي نزيه، هذا القاضي النزيه بحاجة إلى محكمة حوالية تكون بتشبهه أو يقدر يفرض رأيه عليها. الأداة التنفيذية يعني الضابطة العدلية يجب أن تكون بتشبهه. بقى يا ما عندك قاضي نزيه، وأكيد ما عندك أجهزة محيطة فيه جيدة، لأنه كلها من نتاجات وبناء والحشي اللي عملته الدولة السورية للسيطرة على لبنان. أول أبواب السيطرة على لبنان شو كان؟ إنه اسمه دولة ديمقراطية بس ديمقراطية على الطريقة السورية. في عنا قضاء ولكن ما عنا عدالة. في عنا جيش ولكن لا يدافع، هو جيش لحماية النظام. وهيدي ثلاث قواعد اللي هن لا بعدهم اليوم موجودين وقائمين ويتحرك على أساسها كثير من الأجهزة وكثير من الوزارات وكثير من المحاكم، والجيش يتأثر بها وقوى الأمن الداخلي تتأثر بها. هناك صراع بعده غير متكافئ بين القديم الذي يشكل أكثرية ضاغطة تمثل هذه العقلية البوليسية السابقة، وبين الجديد الآتي الذي لا يملك سلاحا إلا النية وإلا الإرادة بتغيير صورة لبنان كنظام استبدادي ورده إلى صورته الأساسية للتنوع وحرية الرأي. لذلك الحلقات الأضعف بهذه الدول
1: الإعلاميين
0: هن الإعلاميين اللي ما معه غير هذا الألم اللي يتحرك بأساسه. بس ولكن بقول لك شغلة، كل حدا اعتدى اليوم على صحافي يدين نفسه ولن يتمكن من البقاء في كرسيه مين ما كان يكون. كل حدا أصر بتطبيق مفهوم السيادة، عم بحكي بالإطاعة العسكري، عم بحكي مفهوم السيادة يعني سيادة العدالة بالقضاء، مفهوم النظافة والرؤية المستقبلية بالهيئة التنفيذية يعني بالحكومة بالسلطة التنفيذية، وكل من ساق لبنان ليكون دولة غير دستورية تفسر الدساتير الدستور تبعها على غير معانيه ومقاصده الأساسية، كل هودي قايلين إلى سقوط.
1: هذا مسار طويل وبعدنا عم نعاني.
0: مسار طويل ولكنه مسار غير قابل للتراجع عنه. وإذا بقول لي كان مسار طوله 100 كيلومتر، نحن صرنا بالكيلومتر 60 ونحن قادمون إلى إقامة الدولة العادلة اللي بيعيشوا فيها بفخر واعتزاز وأمان واستقرار كل الشعب اللبناني.
1: حلقة متفائلة، شكراً على هذا الصوت.
0: وتفاؤل ما تنهي الحلقة، هذا التفاؤل ليس
1: نغمجة السمع،
0: مش دوباج، مش عم بعمل حقن لفكرة للناس أو ضيعهم. فتشوا عن للناس، بقلهم فتشوا عن النقاط المضيئة اللي عندكم، بتلاقوا أنه أنتوا منتصرين وأنتوا معكم حق وأنتوا أبضيات، وكل اللي اعتدى عليكم وكل اللي قتلكم وكل اللي خرب لكم بيوتكم واللي سرق لكم مصرياتكم، نحن وياكم الأوادم نحط إيدنا بإيدين بعض لا نقدر نقلب هذه الصفحة السوداء. لبنان بيستاهل أحسن منك.
1: شكرا لك. أنا أبغى ياسياس بقعدتك في الجمهورية القوية، نورتني بالسياسة والناس مثل دايما. أهلا وسهلا فيك. بدي أشكركم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتأمين مرحلة ما بعد اليونيفل، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة لأمن الجنوب وبسط سلطة الدولة، كما شدد على انفتاح لبنان على أي دعم دولي يعزز قدرات الجيش ويحفظ سيادة البلاد ويكرس الاستقرار.
3: نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تدرس تنفيذ انسحاب رمزي من لبنان كبادرة حسن نية خلال المفاوضات الجارية.
2: اعترضت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على شرط معدل 9.5 لمنح إفادة النجاح، معتبرة أن القرار مجحف بحق شريحة من الطلاب، ودعت إلى اعتماد معيار موحد يشمل جميع التلامذة. كما أكدت أن قرار إلغاء الامتحانات الرسمية كان الأنسب، لكن من دون ربطه بشرط المعدل الحالي.
3: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إعادة التغذية الكهربائية إلى محطة التحويل الرئيسية في سور بعد إنجاز أعمال الصيانة على خط النقل الزهراني سور الذي تضرر جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وأكدت المؤسسة استمرار أعمال إصلاح شبكات الكهرباء في الجنوب والنبطية والبقاع الغربي ضمن الإمكانات المتاحة على أن تطلع الأهالي على أي مستجدات.
2: دعا البابا لاؤون 14 إلى حل النزاعات كبشر وليس كوحوش، مجدداً رفضه للحروب ومؤكداً أن العقل والحوار هما السبيل لمعالجة الخلافات لا استخدام القوة والأسلحة.
3: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية أيضاً، رسوم مفاجئة بين 1.3% على السلع المستوردة بمعظمها، مما ينذر بارتفاع فوري في الأسعار. والحكومة تقول إن الهدف تمويل إدارة النفايات وفق مبدأ الملوث يدفع، فيما النقابات تحذر من غلاء إضافي يرهق المواطنين.
2: وفي الصفحة الإقليمية، واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد إلغاء قانون قيصر وسقوط عقوبات عدة. مصادر أمريكية تؤكد أن رفع الاسم من القائمة قد يتم بحلول نهاية الصيف، مما يفتح الباب أمام عودة دمشق إلى المجتمع الدولي.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: نعيم قاسم، من منحك حق تقرير مصير لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين ليبانو سويس.
2: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouth Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sous artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062-6200.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دافكي انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما هنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: بتعتبر حالك خبير رياضي برنامج على ارض الملعب فاتح لك باب المشاركه لتربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعطى رئيس الجمهورية جوزيف عون توجيهات حاسمة للوفد اللبناني المفاوض في واشنطن بعدم القبول بأي طرح ينتقص من السيادة اللبنانية، ويأتي ذلك مع استمرار المفاوضات لليوم الرابع وسط تعثر في ملف المناطق النموذجية.
0: نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تدرس تنفيذ انسحاب رمزي من لبنان كبادرة حسن نية خلال المفاوضات الجارية.
1: اعترضت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على شرط معدل 9.5 لمنح إفادة النجاح، معتبرة أن القرار مجحف بحق شريحة من الطلاب، ودعت إلى اعتماد معيار موحد يشمل جميع التلاميذ. كما أكدت أن قرار إلغاء الامتحانات الرسمية كان الأنسب، لكن من دون ربطه بشرط المعدل الحالي.
0: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إعادة التغذية الكهربائية إلى محطة التحويل الرئيسية في سور بعد إنجاز أعمال الصيانة على خط النقل الزهراني سور الذي تضرر جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وأكدت المؤسسة استمرار أعمال إصلاح شبكات الكهرباء في الجنوب والنبطية والبقاع الغربي ضمن الإمكانات المتاحة على أن تطلع الأهالي على أي مستجدات.
1: دعا البابا لاؤون 14 إلى حل النزاعات كبشر وليس كوحوش، مجدداً رفضه للحروب ومؤكداً أن العقل والحوار هما السبيل لمعالجة الخلافات لا استخدام القوة والأسلحة.
0: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية أيضاً، رسوم مفاجئة بين 1.3% على السلع المستوردة بمعظمها، مما ينذر بارتفاع فوري في الأسعار. والحكومة تقول إن الهدف تمويل إدارة النفايات وفق مبدأ الملوث يدفع، فيما النقابات تحذر من غلاء إضافي يرهق المواطنين.
1: وفي الصفحة الإقليمية، واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد إلغاء قانون قيصر وسقوط عقوبات عدة. مصادر أمريكية تؤكد أن رفع الاسم من القائمة قد يتم بحلول نهاية الصيف، مما يفتح الباب أمام عودة دمشق إلى المجتمع الدولي.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: نعيم قاسم، من منحك حق تقرير مصير لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي.
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حسوا إليك انت ولا
4: من الحفل لبنان سويس انشورنس.

والأرز وين الزقفه للأرز والأرز فوق جبالها

Yeah.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قالوا هو دبكي قال شو عم يعرف
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: تحسات حسات ملك على عشور
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه
1: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليله من العمر الجمعه 24 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس من الحفل لبنو سويس انشورنس
1: يا

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعطى رئيس الجمهورية جوزيف عون توجيهات حاسمة للوفد اللبناني المفاوض في واشنطن بعدم القبول بأي طرح ينتقص من السيادة اللبنانية، ويأتي ذلك مع استمرار المفاوضات لليوم الرابع وسط تعثر في ملف المناطق النموذجية.
0: نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تدرس تنفيذ انسحاب رمزي من لبنان كبادرة حسن نية خلال المفاوضات الجارية.
1: اعترضت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على شرط معدل 9.5 لمنح إفادة النجاح، معتبرة أن القرار مجحف بحق شريحة من الطلاب، ودعت إلى اعتماد معيار موحد يشمل جميع التلاميذ. كما أكدت أن قرار إلغاء الامتحانات الرسمية كان الأنسب، لكن من دون ربطه بشرط المعدل الحالي.
0: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إعادة التغذية الكهربائية إلى محطة التحويل الرئيسية في سور بعد إنجاز أعمال الصيانة على خط النقل الزهراني سور الذي تضرر جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وأكدت المؤسسة استمرار أعمال إصلاح شبكات الكهرباء في الجنوب والنبطية والبقاع الغربي ضمن الإمكانات المتاحة على أن تطلع الأهالي على أي مستجدات.
1: دعا البابا لاؤون 14 إلى حل النزاعات كبشر وليس كوحوش، مجدداً رفضه للحروب ومؤكداً أن العقل والحوار هما السبيل لمعالجة الخلافات لا استخدام القوة والأسلحة.
0: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية أيضاً، رسوم مفاجئة بين 1% و3% على السلع المستوردة بمعظمها، مما ينذر بارتفاع فوري في الأسعار. والحكومة تقول إن الهدف تمويل إدارة النفايات وفق مبدأ الملوث يدفع، فيما النقابات تحذر من غلاء إضافي يرهق المواطنين.
1: وفي الصفحة الإقليمية، واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد إلغاء قانون قيصر وسقوط عقوبات عدة. مصادر أمريكية تؤكد أن رفع الاسم من القائمة قد يتم بحلول نهاية الصيف، مما يفتح الباب أمام عودة دمشق إلى المجتمع الدولي.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: نعيم قاسم، من منحك حق تقرير مصير لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
3: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
2: فيني عشر الحمراء.
3: السبت 27 حزيران،
2: تحلالي بالحمراء.
3: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: Williams, Guy Manoukian, and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبتشي
2: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
3: إنه أنا بحسها كوميدية
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
5: كل العصايد من حلا عينيك
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
7: لو غمضت عيني ومشي
6: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
7: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
6: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: قلبي ده قلبي ده
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: وكل العام حسوا إليك انت ولا
6: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: كل شيء بينبعث على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.

0: ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا ببالك مرة.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

0: خالد الهبر.
1: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: يا عشر الحمراء،
0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنان سويس انشورنس.

0: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: كل شيء بينبعث على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
2: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.

0: ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك انت ولا
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: تحسها تحسها ملكة على
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
1: جمال لبنان أيام زمان أحلى الأنغام جبل لبنان
3: هون قهوة البحر؟
4: نعم
3: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي
4: من وين حضرت الأخ؟
3: أنا من ضيعة بحرية
4: وأنا من بلاد بحرية
3: شرفنا
4: تفضل أقعد تذكر معنا

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
3: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beirut et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram, le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 706 26 200.

0: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرق.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبت شي.
3: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
4: إنه أنا بحسها كوميدية.
3: لولو أكتر اجتماعية،
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنتوان.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة معي ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس، استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين ليبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنط الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: تحسها ملكة على عرشها
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: Rude Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي لعن حيسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس انشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7

0: ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبها.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.

0: Blaze presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك انت ولا
2: تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لا بطل خليني بالبيت، قالت

كسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لم كسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

حب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبعض.